عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: وصلنا لغزالة وجمين، العالية والمتلين، جالتا وسونين، وعليهم مينا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هاني والزعرور، وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجويودة، التلة، الشقيقة والختمين، وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة، الواتة والعزيب، وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة، سيدي الكناني وسيدي بوشاقرول، وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة، بالشاطر وبجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
5: احنا وصلنا للمسيدة بوزاريا، تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
6: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال، لغزينا وغيران، ومحبتنا ليهم من زمان.
7: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة، كيف غراب والمبتوح، وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق، تمرة والحويشات، وبمعزتهم الحكاية بدات.
8: احنا وصلنا لرواحة الدحرة، الويتة وعمادة السمان، اللي كانوا ديما على البال.
2: صوتكم هو صوتنا، رايكم هو راينا.
9: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا، طويبيا، عين الكرمة، والسيدي منصور، وما نرتاح الا مليهم نزور.
2: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطر

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من

بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم لكلكم مستمعي راديو أكسجين أفام. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا بفضل وفائكم أنتم وبفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة. إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفام. بارك الله فيكم الناس الكل وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف

بك من الموت وقربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.

تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل من

الآخرة. اللهم يا حي يا قيوم يا لطيف يا غفار، نسألك أن

أحد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

0: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: محليه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا، تاكسيست، لواجيست، سوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أين هي؟ أين نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: احنا معكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعمل ديما باش نبنيه مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: قبس من الإيمان، قبس من الإيمان.
2: أوفي أكسجين فام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ناركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين الغالين أينما كانوا وفي كل شبر من أشبار ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة، وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الحبيب إلى كل القلوب، تونس الغالية. نسبح ونحيو على توت الكبري معنا زميلتنا الفاضلة الطيبة أمل أم آدم، عنا مرام صديقنا سي محفوظ، نادية الشعامبي وألفة جندوبي وكل أسرة أكسجين فام. يقول لكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية. اليوم الخميس 11 جوان 2026، 25 ذو الحجة 1447 التوقيت، الساعة 6:45. اللهم يا ربي نسألك من النعم تمامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية دوامها. في كل صباح أتمنى لكم فرحة مخبأة ورزق محفوظ ودعوة مجابة وشفاء لا يغادر سقما. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أوفي أكسجين أفاما، زادك الله من فيض رحماته وعلمه، وفتح عليكم أبواب الخير والبركات. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، إن شاء الله ربي مقدرنا كان الخير. وإحنا قصدي ربي في طريق كالعادة ديما نوصيه، ومازلنا نوصيه على خاطر نسبة الحوادث ديما نسمعه بكوارث قاعدة تقع في طرقاتنا. هذا الكل يرجع لسوء التركيز، يرجع لعدم احترام قوانين المرور، يرجع أيضا الإنسان تقاه يسوق في كرهبته ولا موتور والمخ موش فوقه، يا إما قاعد يكونكتي فما نسبة تسوق في السيارة وهو وإلا هي تكونكتي بك البورتابل، فما إنسان يكون تعب مرهق ويخل السيارة ولا الموتور ويقصد ربي يخدم وإلا مشي البقعة. ديما ردوا بالنا على خاطر الراحة البدنية والتركيز الذهني عنده قيمة كبيرة برشا لسلامة إن شاء الله كل مستعملي السيارات ومختلف وسائل النقل. دعاء السفر اللي هو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أمين يا رب العالمين. زميلي وصديقي وخويا الغالي محجوب خلف الله قيم عنا في مدرسة عددية بن شرف، نعزيه في وفاة الوالد متاعه الحاجة مهدية خلف الله أمه، ربي يرحمها وينعمها. اليوم تفينا إن شاء الله ستة العصر في سيدرزيك، رحمها الله برحمته الواسعة ورزق أهلها وأبنائها وذويها جميل الصبر والسلوان. حابين نحكيوا على الأمل، على ذلك نقول لكم صباح الأمل، كل صباح رو بداية جديدة، ابتسم ابتسم تبتسم لك الحياة، ولا تحمل الصباح أوزار وآلام وأوجاع الأمس. فالشمس لا تشرق لتذكرنا بالليل، بل لتخبرنا أنه في قمة اليأس ينبت الأمل. ديما عنا أمل، عنا ثقة في ربي، كملنا مثلا البارح امتحاناتنا، عنا أمل إن شاء الله ننجحوا، ونقرأوا ديما حسابات أنه إذا كان قادنا كنترول ولا غيرها ديما نتفائلوا لعل ننجحوا لكن مش الأمل والتفاؤل فقط، لكن لابد من العمل، لابد من التحضير والتركيز. وحتى كان عملنا غلطة مش عيب واحد يغلط، ليس العيب أن نخطئ، لكن العيب أن نبقى حيث سقطنا. هذاك نقول أنا صباح الأمل، صباح الابتسامة للجميع. عنا فما بيت شعر يقول فيها الصدر متاعه: لا تيأسوا من رحمة الرحمن والخلاق. ديما رحمة ربي كبيرة، اليأس ما عندوش بقعة في قلب المؤمن، ديما التفاؤل، ديما الثقة في النفس، مع أيضا تحسين العلاقة مع الخالق، قدرة ربي يكون النجاح يعني يكون النجاح لصالح كل إنسان اجتهد واخدم على روحه. ربي قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن شاء الله ديما ثقتنا في ربي عالية، وربي إن شاء الله يسعد الجميع. ربي كافأ كل إنسان اشتغل بضمير، اشتغل بما يرضي الله. على خاطر سيدنا عليه السلام قال لنا رسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. الإتقان هو الإبداع، هو استفراغ الجهد. في النهاية أيضا حيو إطار في أدي وزارة الدفاع خويا الغالي رضوان نظيف والعائلة متاعه الكريمة، وكل أعوان الأمن والجيش الوطني والشرطة والحرس والديوانة وأعوان السجون اللي قاعدين ساهرين على بطبيعة الحال ضمان الأمن والأمان لتونس الغالية. حفظها الله من قلوب الحاقدين والحاسدين، ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.

0: حكش بين خيول برديليس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع جبين ديليس. عيش جو المونديال،
1: تبعني
2: نبني والدنيا زينة، الدنيا زينة تبعني نبني والدنيا زينة.
3: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي درت تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
4: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
3: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي، طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة، أفولان 28 820 280. أهيت البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
5: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
8: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله.
9: ريستورون فودوم في بنزرت دور اللي قبل رونبوان دوفانيت دخلت اوتيل النافور انفولاين 98 136 214 55 033 038.
10: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويليا حتى 23 جويليا في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين البحر المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826 وإلا 98 680 804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
11: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس أمبيونس وموزيكا عومة وتفريد تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
12: نهارك زين
13: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
14: نهارك زين نهارك زين
12: نهارك زين.
15: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل سبعة على موجة ذات أكسجين أفهم. تسمونا في نهارك زين حتى للحديش برشا أخبار برشا أكواليتي برشا موزيكا وبرشا بنا باش تكلمونا. كومبوزي 31 10 80 90 53 53 51 53 على ذمتكم باش تخليوا كومنتر على الباج فيسبوك أكسجين تونيزي. مرحبا بكم الناس الكل. ترافقني أمل كوتي رياليزاسيون مرام الهذلي من قسم الأخبار. تسمونا في الموضوع الإخباري للسبعة ونص محفوظ. أهلا وسهلا مرحبا
16: بأخير ربيك نادية. صباحك ورد وفل وياسمين. صباحك ندي مثل هذا الصباح الجميل. صباح الخير زميلات زميلاتي العزيزات. أمل في الإخراج ومرام الذي في قسم الأخبار وفتح الباي أيضا أستاذنا الجليل. تحية إلى كل مستمعينا وإلى كل مستمعاتنا العزيزات اللي هم في العمل خاصة وهم ماشيين للعمل. قولوا ربي يوفقكم. بونجورني. تحية تونس.
15: تحية تونس. تحية للتونس وين ما كانوا يسمعوا فينا من داخل ولا من خارج حدود الوطن. مرحبا بالناس الكل اللي يخدم ربي عينه واللي قاعد يحذر باش يعدي ليزيكزامان ان شاء الله ربي معاه. اكيد بعد البكالوريا وبعد ما تهنينا على تلامذة الباك عندنا تلامذة النوفيام وعندنا السيزيام في الثنية. ان شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم جميعا. تحية كبيرة للي قاعد يشرف في قيوة بنينة سخونة تعمل 66 كيف فطور صحي 100% حتى كين مش صحي وفما تبلبيزة صحة وبشفاء للناس الكل. خليكم مع قهوة شيف.

0: فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشغامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: نهاركم أسعد الأيام، رجعنا لكم من جديد 17 دقيقة. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، سيسوا رواحكم الناس الكل، وإن شاء الله نهاركم زين. سي محفوظ من بكري تقول لي نسمة باردة، هو بارد نسمة باردة، إي نعم دايوغ في الميتيو باش نزيد نعطيكم أكثر تفاصيل. ميتيو ميتيو ميتيو. نحب نهنيك ونقول لك أمطار جوان تتواصل بالمرتفعات الغربية ولم ينتهي كل شيء، وما زالت التقلبات، وحتى الآخر جوان ما زلنا باش نشهدوا تقلبات، وفما نزول كميات هامة من الأمطار متوقعة. بالنسبة لليوم انخفاض مرتقب في درجات الحرارة، وبعض الأمطار المتفرقة والمحلية ممكنة بالوسط والجنوب، يعني نسمة باردة انخفاض في درجات الحرارة.
3: أي ثم انقلاب طقس في الطقس،
2: انقلاب طقس
3: في الحقيقة معناها الوضع البيئي، ثم انخرام كبير في التوازنات البيئية الطبيعية.
2: علاش نهولوا فيها؟
3: لا مش نهولوا الحقيقة،
2: علاش نهولوا فيها؟ وهو جوان هذيك هو احنا مستنسين بيه، قلتها البارح ونعودها اليوم.
3: بعض زخات المطر كانت تجي في خاصة اخر ماي بداية جوان، لكن احنا تو داخلين في الصيف،
2: حتى الاخر جوان متوقع الامطار. عندنا مطرة جوان،
3: هو يقول لك فلان صحابة صيف، خاطر صحابة صيف تجي ترى صحاب، لكن تتعدى صحابة صيف. لكن اليوم صحابة صيف ولد فيها الامطار، وفيها حتى البرد يهبط. لذلك حتى وزارة الفلاحة ولا الرصد الجوي ينبه الفلاحين وشرطوه في الأماكن هذه في الجنوب الغربي والجنوب، ردوا بالكم على المحاصيل نتاعكم خاصة.
2: حقيقة بالنسبة للمواطنين استبشروا، رقدوا نومة عسل البارح وسكتوا الكليماتيزورات، ما عادش تخدم في الشمال والوسط والجنوب الشرقي، راحة تامة، رقدوا مرتاحين شيخين نسمة تعمل 66 كيف، دونك استبشار كبير
3: ولا
2: حتى شيء حتى شيء. دونك الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة واضح لها حقيقة، إن شاء الله ربي متعكم بالصحة الناس الكل. أما الناموس إيش عملنا فيه؟ النسمة موجودة، الكليماتيزور ما فماش إلا البارح، فما ناموس كبير، فما جحافل معناتها من الناموس، فما تشكيات من قبل المواطنين بعد ما هبت علينا النسمة هب علينا الناموس.
3: يتلموا يتفهموا جروب جروب، يتفهموا اليوم شنو نهبطوا حي النجاح، نهبطوا المنظرة الجنوبية، يختاروا يهجموا. برا صحيبات تتعدوا، صحيبات ناموس وشوشة. الله معنا يا ربي يا خير.
2: بالطبيعة إن شاء الله ربي معنا، تحية كبيرة لكم أنتم اللي قاعدين تسمعوا فينا، مرحبا بكم. دونك تنجموا تخليوا التفاعلات بالنسبة للناموس، منزل بورقيبة، تينجا،
3: كبير الناموس،
2: الناموس اللي غزا المنازل وأثار موجة غضب في صفوف الأهالي. دونك هم هيني زادة كيف كيف اللي هي تابعة المنزل بورقيبة، انتشار كثيف للوشويشة في مشهد أثار وواسع لدى المتساكنين اللي حتى صوروا هبطوا على مواقع التواصل الاجتماعي. يقول لك تفاقم معناتها الوضع خلال الأيام الأخيرة. بالنسبة للتفاعلات يقول لك احنا امبوسيبل نحلو كليماتيزورنس، خاطر لازمنا نسكر شبابك حتى الناس ما نجموش نستمتعوا بها. إذا كان حلينا شبابك واستمتعنا بالنسمة الديار ما عادش تترى بالناموس. يعني يلزم تكون فما حملات مكثفة من المداوات، الرش للحد من انتشار الناموس، حفاظا على الصحة العامة وتحسين ظروف العيش في ولايتنا.
3: هو أنت تحكي على أماكن رايح حلوة يطيب فيها العيش كما أم هاني ولا الريف نتاع المدن، فخارج المدن شوية ما يشريف في الحقيقة خارج المدن شوية راي أماكن راي حلوة ياسر جات في مرتفعات هكا تطل على البحيرة وعلى البحر منها أماكن حلوة ورغم ذلك يغزوها الناموس بهالشكل
2: هذا راهو ماليش باش نعديو سيف نهار بنهار نهار فما ناموس ونهار ما فماش ناموس راهو حملات المداوات راهو يلزمها تكون يوميه بصفه متكرره حتى يتم القضاء معناتها
3: ديما
2: نرجعوا القضاء على هالايفة ونرجعوا مش في الشارع الرئيسي راهو الاوديه والبرك والبؤر هما اللي يلزم يتم مداواتهم ونهار معناتها سلطه الدخل على خاطر يهبطوا المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلوا صولات دويل يلزم تكون بصفة دورية ومتكررة وكما قلت سي محفوظ في جميع الأنهج والحوم الكل مش شارع رئيسي فقط رو فما أحياء شعبية اللي ما تمتش معناتها مداوات الناموس فيهم إذا بينا تتوغلوا أكثر وتدخلوا للأحياء الشعبية وللمناطق الشعبية باش تخففوا من معاناة الآفة لدى المواطنين ليزي سخانة ارتفاع درجات الحرارة وزيد الناموس هكا مش معقول
3: وأعود إلى القول لوزارة الصحة أو وزارة الفلاحة التعنى بشؤون مداوات الناموس راو الناموس يقع القضاء عليه في مارس أبريل هو في بيضة متاعه قبل ما يخرج ساعة قبل ما يعمل جوانح هو اللي يقرص هو اللي يلزم المداوات وقتها بالطائرات وبالدنيا كل
2: هذا العام الجاي ان شاء الله توا ما نجموش
3: هذا كل عام احنا نقولوا له
2: ما نجموش نحكيوا فيها الاحتماليه هذه خاطر سابون هكا هو ما داويوا
3: العام الجاي ما نسناه سيدي
2: شنو باش نعملوا سيدي هو
3: لنا الله
2: نرجعوا بتويلي
3: لنا الله
2: اي هو سيدي تكاثر توا نرجعوا بتويلي نوقفوا ونرجعوا ما نجموش نرجعوا سي محفوظ راهو
3: لا لا عجلة التاريخ لا تدور
2: فلا إلى دونك إن شاء الله إن شاء الله نقول العام الجاي ما توا ما نقعدوش نتفرجوا والحملات تكون مكثفة باش يتم القضاء عليه إش لغمية تقول حنان ما جاوناش ما داووش جملة ولينا عايشين في ظلام ما عادش مش علينا الضوء هذا الكل بسبب فشل البلديات اللي ما عطاتش أهمية للموضوع وما عملتش عملية استباقية وخليت حتى انتشر الناموس أي ما نجموش نرجعوا بتويلي توا ما صارتش الحملات الاستباقية لأن باش نوقفوه الزمن ولا باش نرجعوا بتويلي ولا باش نصلحوا الاخطاء اللي تعاملت او موان داوي وتاوا وامشيوا للشلغميه داوي وخاطر الناس راهو مستاء او المواطنين معناتها قاعدين يطلقوا في صيحات فزعة راجعين ومواصلين ان شاء الله نهاركم زينة
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش
4: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت

0: بقى ويتهنى وتمنى. اتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غرياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو. والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيع مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 27 47 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
2: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua waes aw kbira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo, ou ben siha al karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou illa 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
4: تتشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة. نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ماكلة 100% تونسية. صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الماكلة عندك ما تختار. ومع الماكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
5: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسين للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
6: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
5: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
7: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
8: أنا جيت وجايبة فرحة.
7: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجوده، الذوق والاسواق المزيانه.

0: أوكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أوكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أوكسجين اف ام.
2: أوكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أوكسجين اف ام.

0: الخبيري على موجات أكسجين فان. مرحبا. شهدت عدة أحياء بمدينة تينجا ومنزل بورقيبة خلال ليلة أمس. عودت ظاهرة الوشوشة داخل المنازل والمحلات والمقاهي والمطاعم، مما تسبب في إزعاج كبير واستياء من تكرر انتشار الناموس. أعلنت بلدية ماطر عن انطلاق أشغال صيانة وإصلاح طريق السكة الحديدية، وتحديدا عند مدخل المدينة عبر طريق تونس. ومن جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول من بلدية ماطر رسميا عودة أشغال تعصير طريق حي الرجاء. وعلى الصعيد الوطني، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس خلال لقائه بعلي عباس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي في قصر قرطاج، أن اليوم تتاح الفرصة من جديد سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج على حد سواء، لإبرام صلح جزائي معهم يعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومي، وذلك لدى لقائه عصر أمس بقصر قرطاج. هذا وأكد رئيس الجمهورية وفق مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية في الفيسبوك، إن الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية الحسابات مع أي شخص، قائلا نريد صلحا يقوم على إعادة كل من اللي منهب من الشعب إلى الشعب. وتابع حديثه قائلا أن اليوم تتاح لهم فرصة جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الأمر، مؤكدا أنه ليست هناك نية ولن تكون هناك نية للتنكيل بأحد، فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح السجون، والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج الوطن. كما شدد رئيس الجمهورية على أنه منذ الآن لا مجال للمساومات، ويجب أن يبرم الصلح في أقرب الأجل بعيدا عن لغة الابتزاز. انعقدت أمس جلسة لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري، وبحضور رئيس الديوان وعدد من المسؤولين المعنيين بالمشروع. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ مقرر رئيسة الحكومة عدد 11 المؤرخ في 26 جانفي 2026، والذي كلف وزارة التجهيز والإسكان بمتابعة إنجاز الدراسات والأشغال المتعلقة بحماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية ضمن برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت. هذا السياق، تم إبرام اتفاقية مع المركز الوطني للاستشعار عن بعد لإنجاز الأشغال التيبوغرافية والتصوير الجوي اللازم للمشروع، إلى جانب اتفاقية أخرى مع ديوان الوطني للمناجم لإعداد الخرائط الجيولوجية وجيوفيزيائية بهدف تحديد مناطق الخطر وضبط أولويات التدخل العاجل. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كافة المتداخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بعمليات نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، لا سيما أمام ارتفاع درجة الحرارة. وشددت الهيئة على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع لهذه المنتجات. وفي أبرز أخبار العالم، ذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن البحرية التابعة للحرس الثوري أن سفينتين مخالفتين تعرضتا للاستهداف خلال محاولة عبور مضيق هرمز. وجاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من إعلان إيران إغلاق المضيق الاستراتيجي عقب هجمات أمريكية على مناطق في جنوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نهاية المواد الإخبارية من تولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفر على البلاي ستور في لمن.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز على أكسجين FM. الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصل لكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى 5 على موجات أكسجين أف أم.

0: تحب تكون فايقين وبين الكليم والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقاد. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، تحية كبيرة لكل مستمع قاعد يتفاعل معنا يتواصل معنا على 31 10 80 90 53 53 51 53. قبل الكود كور عندك سبيسيال دي ديكاس يا سي محفوظ، تفضل.
2: اي نعم، اهلا بيك واتك الصحة. دي ديكاس هذه بمناسبة إحرازه البارحة على شهادة الماجستير، وهي الماجستير الثانية في البحث في نظريات الملتي ميديا والسمع البصري والسينما، اللي أطروا الدكتور رفع طبيب هو المؤطر، وهذا الذي نتمنى له السعادة والنجاح ونقول له ألف ألف ألف ألف مبروك. هو صديقنا وعشيرنا وحبيبنا وأخونا الأستاذ سفيان العرفاوي، ولذا باسمي الخاص وباسمك نادية الشعامبي زميلتي وباسم أمل وباسم مرام الهدلي نقول له ألف مليون مبروك ليك والصفاء زوجتك أيضا باركولها لوقفة معك، اللي هي ما ثماش رجل عظيم إلا وراءه أو بجانبه امرأة عظيمة أيضا.
1: ألف ألف مبروك
2: ياتك الصحة، وإلى يوزر سيف ولدك يوسف ربي يفضله لك، وسعداء سعداء ما نجموش نصفوا لك السعادة بتاعنا بهذا النجاح يا سفيان. ألف مبروك وانت تستاهل كل خير أيها الصحفي الفصيح.
1: مبروك.

0: بقية تسمعونا في الكود كور. اليوم عنا فنانة ممتازة كالعادة. كود كور. ألوغ اليوم باش نرجعوا بكم للتسعينات. عام 1995 خرجت الأغنية. نتحدثوا عن فنانة ممتازة سيلين ديان، الاسم الكامل سيلين ماري كلوديت ديان، اللي هي تولدت في مارس، تحديدا 30 مارس عام 1968. سيلين ديان مغنية البوب الكندية المشهورة جدا بصوتها القوي وموهبتها في الغناء، وهذو ما حاجتين ما يختلفوش فيهم اثنين. ما زالت الفنانة الكندية سيلين ديان إلى حد الساعة هذه، معناتها رغم تقدمها في السن ورغم المشاكل اللي صارت لها، تقعد إحدى أفضل الفنانين على الإطلاق، وتقدم وتحقق في نسبة مبيعات كبيرة وقياسية سيلين ديان. دونك هي تولدت
1: في البداية تاعها كان وراءها زوجها اللي من بعد أصبح زوجها واللي هو لبناني الأصل، هو اللي خذا بيدها، هو صاحب خوها وعرفها على هو منتج للأغاني واخذ بيدها من الاول واقتنع بحضورها وبصوتها.
0: قبل هذاك بعد ما تزوجت، ما قبل هي تولدت في عائله كبيره،
1: عائله خوها سيلين ديان
0: تولدت في عائله كبيره، وهي من سن المراهقه نتاعها نجمه في كندا، معناتها غنيت برشا باللغه الفرنسيه خلال الثمانينات ونالت شهره دوليه وتحصلت في مهرجان يامها العالمي للاغنيه الشعبيه عام 1982. تحصلت على جائزة ومثلت سويسرا عام 1988 ونالت وربحت في مسابقة الأغنية الأوروبية. من بعد تعلمت الإنجليزية، هي كي بديت تغني بالفرنسية، من بعد تعلمت الإنجليزية. بديت تغني في الإنجليزية في التسعينات عام 1990 أول ألبوم.
1: الحاجة الباهية في حضورها الصوتي حضورها على الرقح زادة عنده قيمة كبيرة برشا. مرأة واقفة كما فيروز، تذكرنا فيروز السيدة فيروز كانت واقفة على الرقح، راهو مش اللي يجي يقف على الرقح. راهو
0: بديت تغني عام 1980 في فرنسا، عام 1990 بديت تغني باللغة الإنجليزية، 1994 سيلين ديان تزوجت بالملياردير الكندي اللي هو سوري الأصل. وقتها بديت معناتها تقول هي قصة الحب الشهيرة واشتهرت عالميا. واليوم باش نسمعوا لها أغنية من أروع أغانيها، هي من عام 2022 سيلين ديان، والناس كل تعرف اللي تعرضت لأزمة صحية ومرض عصبي نادر عندها من 2022 حتى لليوم. بالنسبة لها هي وجودها في الساحة الفنية تحدي كبير لشخصها. دونك سيلين اليوم باش نسمع أغنية من أروع أغانيها بور كو تو ميم انكور، خرجت عام 1995.

0: نحبكم فايقين وبين الكليم والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات مو كل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك.

0: مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريق تبرقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كوران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل، طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، تحية كبيرة لكم. جدول مباريات المونديال، القنوات الناقلة، حديث التوينسا الكل، دايوغ العالم يتكلم كورة، واليوم ينطلق المونديال.
2: اليوم ينطلق المونديال.
1: صار انت ما في بالكش. ما في بالكش ملا، هاني علمتك كيف اللي ما في بالوش.
2: لا نعم، قبلت تبدا اليوم
1: بيان سور،
2: نهار 15 تبدا.
1: لا اليوم الخميس 11 جوان، اليوم المكسيك وجنوب افريقيا يا سي محفوظ 8
2: المكسيك
1: 8 نتاع الليل.
2: وانا شاري كارت نتاع التليفون، مش التليفون.
1: عطينا اجواء المونديال امال.

0: الأجواء المونديال والعالم يتكلم كرة، فما الجولة الأولى وفما الجولة الثانية والجولة الثالثة. بيان سور الجولة الأولى الخميس 11 جوان 2026، فما ماتشات بالسبت لحد الاثنين الثلاث الأربعة، الخميس 18 جوان الجاي، والخميس 18 جوان الجاي الجولة الثانية. وعنا في الجولة الثانية تونس نهار لحد 21 جوان 2026 مع اليابان بيان سور. دونك
1: فوالا
0: فما في الجولة الثالثة تونس نهار الجمعة 26 جوان. قلنا نهار لحد عاد سي محفوظ، نهار لحد 5 متاع الصباح،
1: دونك نهار الاثنين
0: هلا حد 21 جوان، دونك نهار السبت 5 متاع الصباح كي تحب هكا انت.
1: ما ثم فارق الزمن،
0: ثم فارق الزمن، دونك من غير تفلسف سي محفوظ.
1: هلا حد 21
0: جوان من غير تفلسف
1: الفريق التونسي.
0: دونك فوالا برشا منكم باش يتابعوا اكيد المونديال والعالم يتكلم كوره بطبيعه الحال. المونديال اللي ينزع عن امريكا ثوب الغرور.
1: هنا وانت بين قوة الشعوب بصراحة في رياضتها في كرة القدم، ومقابلة فيها تقريبا 40 فريق باش يتباروا، 40 دولة، 40 عالم، 40 سيادة. ماذا بينا تونس تكون عندها فريقها منها يحقق اللي ما تحققش وهو المرور إلى المرحلة الثانية.
0: نعم. دونك الغطرسة الأمريكية اللي اكتوت منها أيضا البعثة الإيرانية اللي أجبروها على الإقامة والتدرب في المكسيك، عدم الدخول إلى ملاعب الولايات المتحدة إلا يوم المباريات، وتضييقات استفزازات على خلفية الأزمة السياسية بين واشنطن وطهران.
1: لا التصرف هكاك شفناهم حتى في البارح في الأخبار كيفاش يتصرفوا مع الفريق السنغالي، منها تفتيشات وماكينة عديلة فيها على بدن. مش معقول، منها ماشي أمريكا مش المدينة الفاضلة كلها إجرام هي.
0: وترحيل الحكم الصومالي زيدا
1: وترحيل الحكم الصومالي
0: اللي أثر جدل عالمي، وأمريكا اليوم في قفص الاتهام. شنو معنيتها أنك خذا حكم مونديالي للتحقيقات والاستجوابات لمدة 11 ساعة من بعد حرمينه من إدارة مباريات كأس العالم، وهو معنيتها تار من الصومال الجريحة الأمريكا ويحمل أمنية شعب بأكمله يرى فيه اللي هو حكم قدوة في التميز، خاصة بعد ما اختارت
1: الفيفا، والفيفا مش لعبة
0: حكم في القارة السمراء. يعني أمريكا اللي ديما تقدم روحها إنها القوة العظمى،
1: لا قوة عظمى لا قوة الأولى متاع فساد متاع غرور متاع انتهاك لحرمة الشعوب وللأمم نورمال ما، والفيفا زادت تتحمل مسؤولية كلك.

0: بالنسبة للأندية الوطنية وعلى المستوى الوطني تقولك لا دخل للسياسة في الكورة. وقت تمارس أمريكا السياسة علينا في كأس العالم تسكت الفيفا، حتى الفيفا مرتزة.
1: تذيقات ما شملتش الحكام الصومالي والبعثة الإيرانية، فحسب حتى بقية الوفود تعذبت باش تدخل للأراضي الأمريكية لتستقبل النصيب الأكبر من المباريات، مباريات المونديال. فما 78 لقاء مقابل 13 نلقاهم في المكسيك و13 في كندا. زيدا تم احتجاز اللاعب العراقي أيمن حسين في مطار شيكاغو لمدة 7 ساعات. زيدا قعد معناتها قبل ما يعطيوه الضوء ولا يمنحوه الضوء الأخضر باش يلتحق بمنتخب بلاده. هذا الكل وثقته عدسات الكاميراوات باستغراب كبير. فما حملات تفتيش لبعض الوفود اعتمادا على المعدات التكنولوجية وحتى الكلاب البوليسية. يعني المشهد مش توقي من المخاطر، ولا فما هيجس أمني، ولا فما تضييق بشكل مهين ومهين جدا. يعني أمريكا رغم قوتها وجبروتها ما تحسش حتى بالأمن. ما يروا مشاهد والفيديوهات والصور اللي شفناهم يخلينا نقول واحنا متأكدين.
0: أنا الأوان للعالم أن يتكتل ضد هالدولة هذه الأمريكا، وحرب كونية ثالثة اللي كلزم من أجل إسقاط الولايات المتحدة الأمريكية أو ولايات الظلم الأمريكي على العالم كله. البارح نتفرج له والله مهين جدا، لاعب سنغالي حاط يديه على الحيط وهو يشوف له بك الماكينة يشوف فيها هذا السلاح ولا لا، يلعب كرة قدم، جيب صباته ومريوله جيب شلال.
1: اللي قاعدة تعمل فيه ولا اللي عملته أمريكا مع ضيوفها وصمة عار، والفيفا أفسدت الكرة. مش أنا قلته هذا، قاله عبد الحميد الهرجلي. تسمع فيها يا سي محفوظ، أوكي أنا نحكي وانت تحكي، اسمعني باش نفهموا بعض. الفيفا أفسدت الكرة، هذا قاله عبد الحميد الهرجلي. قال قال احنا في هذا الكل، في هذا الكل نتحدثوا عن المونديال بتبيعة، راهو سفيرة البداية اليوم لأكبر تظاهرة عالمية في لعبة كرة القدم وهي نهائيات كأس العالم 2026 في النسخة 23. اليوم زيدا نتسألوا عن حظوظ المنتخب الوطني خاصة بعد الهزيمة الثقيلة في آخر الوديات في التحضيرات أمام بلجيكا. إن
0: شاء الله هم بريتو وليداتنا وهزين العالم متاع يمثل التوانسة كل مهما كانت ألوانهم وأشكالهم وتوجهات تونس. إن شاء الله منا يعملوا حاجة، وأملنا نتعدوا الدوزيام تور، إن شاء الله نتعدوا المرحلة الثانية نربحوا ماتش واتنا ونتعدوا
1: منتخبنا كما كنت
0: مرحلة نهزوا كاس العالم ما نحلموش برشا، أما نتعدوا المرحلة الثانية
1: الاثنين اللي جاي الاثنين القادم يدخل ضمن المجموعة السادسة المنتخب الوطني في مجموعة
0: قوية المجموعة
1: منتخبات فما اليابان فما هولندا
0: وفما السويد
1: فما السويد زي
0: دكتور مجموعتنا قوية. أخي هولندا شوية ولا السويد شوية ولا حتى اليابان
1: خامة مفرية تونسية معناتها.
0: احنا القليب القليب وهي وليدات الحنانة وليدات
1: نجم راهو الخماسية تنجم تكون دفاع قوي
0: بيسور
1: وحافز قوي للاعبين وللإطار الفني من أجل تشريف الراية الوطنية ورد الفعل والعمل على تقديم مستوى طيب إن شاء الله في المونديال. فوالا
0: اللي يفرحوا التوانسة كله يهبطوا للشارع ويهيزوا،
1: خاصة إنه المونديال عنده شارم وعنده نكهة خاصة. ما زلنا معكم بالأخبار والعناوين برشا، تواصلوا معي صباح. مشكل الناموس، نادي عاود أحكي على الناموس، ما سمعونيش 7:15 وأنا نتذمر من الناموس. إيش مش نقولكم، الناموس موجود، الناموس موجود بالإزوبسيون الكل، موجود بالصوت، موجود
0: موجود بالنوع بالنوع بالنوع الناموس ثم الوشواش موجودين بالأنواع الكل. الناموس والناموس سناء الملاحظة أنه سمين ظهر فيه متعشعش ومعاش الفليتوكس معاش يعمل له حتى شيء لأنك تدوش له.
1: النظافة أهمية راهو نقعد ديما نرجع
0: النظافة المداوات والنظافة والعناية بالبيئة
1: والنظافة.
0: قصة كبيرة عندنا وزارة كاملة اسمها وزارة البيئة والناموس ماكلنا. السؤال هنا سؤال هنا سؤال وكاو عندنا احنا وزارة البيئة وزارة
1: احنا عندنا وزارة وعندنا مسؤولين وما أكثر المسؤولين. وقت اللي تبدأ تعدد راك في المسؤولين تلقاهم تبارك الله برشا معناتها أكثر من شعار الجائزة الهلالية
0: معنا كل عام المسؤولين. كل عام والبرلمان هناك في وزارة في وزارة في ميزانية وزارة البيئة أي والناموس ما كلمة ويسندلها من مال المواطنين من مال اللي كونتريبيابل وزارة كاملة والناموس ماكل تونس ما عادش معقولة ما كيفاش تفسيره
1: شوف راهو الناموس واكل تونس وكان تحثوا على المسؤولين مش كان مشكل الناموس المسؤولين احنا اذا كان تشوف تلقى العبيد ما سلموش لا قوت البشر لا علف الدواب لا غذاء الطير لا حتى الماء لا حتى الهواء يعطيني حاجه المسؤولين نجحوا فيها
0: والله غريبه والله غريبه تو العلف انت ذكرت العلف تو
1: المسؤولون لا مسؤولين
0: سيد رئيس الجمهوريه عمل ديوان وطني اذن بتكوين ديوان وطني للعلف تعمل الديوان هذا وهو يجيب في العلف من برا ويوزع ورغم ذلك الفلاح مازال يقول لك العلف والعلف والعلف
1: لا مشاكل بالجمله
0: هذه كيفاش الحكايه
1: فسيد قطع على الراس
0: ياسر
1: ياسر ياسر راهو اذا كنا نقولوا احنا المسؤولون المسؤولون ولا اللي هما معناتها انتم خاطر متمكنون راهو من مفاصل الدوله احنا كي نواجهوا النداء نواجهوا النداء لكم انتم معناتها وشكون باش نواجهوا النداء سواكم معناتها معناتها انتم اليوم مسؤولون في الدوله لكن بلا مسؤوليه مالوغوزمون حاشا ديما نقولها انا القله النادره منكم
0: أكيد.
1: اللي قاعدين يحسوا في رواحهم وقت اللي يسمعوا كلام كيف ما هكا ما يعنيهمش ولا ما يشملهمش ولا قاعدين يخدموا في خدمتهم اي هذوكم ربي عينهم وصدفه ساعات نلقاهم احنا باش نتصلوا صبيح باش كون معناتها باش نحكيوا على الناموس ومشكل الناموس والمداويت وانا قلتها صبيح ونعاودها توا راهو المداويت مش نهار بنهار وقت اللي المواطنين تلقاهم يهبطوا على مواقع التواصل الاجتماعي ويتشكوا من ناموس نخرجوا بالجرار نداويو وقت اللي يبدا ما فماش ناموس ما نداويوش وعاملينها هكاك الحكايه ما يلزمنا نقضيو عليها احنا احنا نقضيو على الناموس اذا كان ما فماش حملات استباقيه انت قلت لي صباح يلزم حملات استباقيه ما صارتش الحملات الاستباقيه اي ما نقفوش
0: طبعا وعنده اماكن وين ثم تركيحة الماء بكبكه ولا حاجه ديما وين ثم السبخه وين ثم كذا ثم البحيرات بحيره اشكل ثم بحيره منظرد ثم الاحراش والغابات و يا اخي ثم وني عشش هو ونكبر الاودية ومجاري الاودية وشعبك شعبة المياه هذيك الاسنة الراكدة ثم يقع مداوات من مارس وقت هو مزال بيض مزال بيض هو ثم يفقس في افريل يفقس وقتها يقع مداوات وقتله في وقتها باش تنقص اكثر ما يمكن منها
1: فوالا راهو صحة المواطن راهو
0: الخطر الصحة الخطر كبير النادي والله بالحق واحد يقولها خطر كبير انه كي يهبط لوطة الفساد يهبط للقاعدة الشعبية معناها
1: ايوا قاعدين نعيشوا فيه راهو وناس عندها فما صغار عندهم حساسية فما أمن صحي اللي هو مهدد بعد أمن الغذاء اللي مهدد نلقاو أمننا الصحي مهدد وإحنا تونس تحتفل نهار 15 جوان الجاري منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية بمشاركة خبراء وباحثين وممثلين عن مؤسسات دولية باش يناقش المنتدى قضايا الأمن الصحي والاستعداد للأزمات وتعزيز قدرة الأنظمة الصحية على أنها تواجه المخاطر والطوارئ. يعني هنا احنا مهددين
0: يقابل ذلك البارح فقط تم ندوة دولية حضرها أكثر من 5 أقطار إفريقية وعربية مغاربية وعربية بينشور للتبادل التجاري والاقتصادي أشرفت عليه وزارة التجارة دجا لفتح أسواق جديدة وهذا حاجة إيجابية ثم أشياء قد تتعمل لكن يقابل ذلك أشياء تغم عليها هي مثلا الظواهر هذه الظواهر نتاع الفساد والظواهر نتاع الناموس والظواهر نتاع الاوساخ المتراكمه في كل بقعة وتمشي
1: وغلاء المعيشه
0: غلاء المعيشه بيان سور وتمشي تلقى فضلات البناءات ملوحه بارتو في الاماكن الخضراء تلوح فيها فضلات البناء تغفل خاطر ما ثماش دوريه ولا حاجه تهز كمين وتصب غاز يعني هذا يعني وين الفساد قلت لك الخطر انه يهبط لوطه يهبط القاعده الشعبيه كما عملت وزارة دول اللحوم شركة اللحوم عملت شركات ويبيعوا العدوش بالميزان. جاء قشره يشري بالميزان ويبيع فيه مغادر.
1: هذا اللي ناهو شدناه خاصة في منوبة به. الأخبار اللي تصر ميسيلش احنا عندها نصيب رو الأخبار اللي تصر مش كانت تشكيات ومشاغل المواطنين. طلبة تونسيون على قمة الروبوتيك في العالم في إنجاز دولي في إنجاز علمي دولي. أربعة معناتها أربعة شباب معناتها أربعة. هذا هو الذكاء التونسي اللي تربى على عرش الروبوتيك في العالم. هذا اللي أكد قدرة شبابنا على الإبداع والتميز. متى وجد وقت يلقى الإحاطة والدعم والظروف الملائمة وتتميز العقول التونسية. هذا إنجاز استثنائي يتجاوز حدود التكريم الرمزي العابر. هذا برهان ما يخلينيش نشك ولو حتى ثانية في أنه أحنا رأس مالنا في تونس هو البشري. رأس مال بشري والكفاءات البشرية.
0: رأس مالنا هو الذكاء التونسي.
1: الذكاء التونسي البشر البشري.
0: الذكاء التونسي والناس اللي نجحوا هذوما نوار على صدر تونس الحقيقة. القاو عائلات صهرت عليهم تحية لعائلاتهم زادة اللي صهرت وأنفقت الأموال باش وليدات مقراو وباش وصلوا بالحرص بتاعهم. كذلك المدرسة الابتدائية احنا ماشيين اللي صهروا عليهم وعسقل مواهبهم وتلقينهم العلم والمعرفة حصيروا ستان تونس راهي مزيانة راهي
1: بتبيع. وهذا يخلينا
0: فيهم كل شيء برشا.
1: يخلينا نأكدوا أنه الاستثمار في العلم والبحث التكنولوجي والابتكار الرقمي خطوة مهمة.
0: رسمنا ذاك هو كما يقول بورقيبة الله يرحمه ولا يقول رسمنا المادة الشخمة اي الأضمغة يعني. هذا كان الذكاء التونسي معروف بالذكاء التونسي.
1: ألف مبروك للوفد التونسي اللي رفع الراية الوطنية عالي في هذا المحفل العلمي الدولي بطلاب المتألقين. مبروك تيسير الترابلسي آمنة تغليت ومحمد أمين القاضي ورامي الترودي. ألف مبروك اللي هما معناتها كانوا موجودين وسط منافسة كبيرة جمعت أكثر من 8000 مشارك وخبير يمثلوا جامعات كبار ومراكز بحوث من مختلف قارات العالم. العالم التونسي والراية التونسية ترفعت عاليا. ألف مبروك.
0: هذا خبر ينسينا في الناموس.
1: أي خبر ينسينا في الناموس. وخبر زيدا ينسينا في اللي صارنا في البكالوريا اللي هي البكالوريا راي طريق الجامعة والبكالوريا هي المفتاح.
0: والمهم
1: مالوغوزمون احنا اللي ليناه سنيه وما كملوا توا نجموا نتحدثوا بأريحية أكثر. ربي وفقهم. البكالوريا طريق الجامعة احنا نقولوا ملي صغار نعرفوها الجملة هذه. مما البكالوريا طريق السجن نكتشفوها مؤخرا انه الباك تنجم تهزك. تلامذة توقفت روا عنا في باك 2026 يعني تلامذة قدام المحاكم اليوم في 2026
0: هو القضاء يطبق في القانون.
1: اول دورة في تاريخ البكالوريا أول دورة في تاريخ البكالوريا اللي شهدت إيداع تلامذة بالسجن بسبب الغش الإلكتروني واستعمال سماعات دقيقة ووسائل متطورة في أكثر من ولاية. مش كان ولاية بنزرت نتحدث لهنا. أنت غش إلكتروني تفكيك شبكات مختصة في توفير وسائل متطورة وصلت الملفات للقضاء وانتهت بإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق من عدد من التلاميذ والمتورطين. هكا احنا البكالوريا؟
0: لا ما هوش هكا. مش هكا البكالوريا هي مجهود علمي طيلة سنوات من الدرس ومن العلم ومن المعرفة ومن نهل من منابع المعرفة وفي الاخر تتوج بالامتحان. هذا اللي هو بوابة للجامعة لما أرقى في التعليم ولمدارج العلم والمعرفة كما يقال. إذا بيه يولي فيها ترافيك والإلكترونيك يعني نتعلم مع
1: الإلكترونيك بالطريقة بطاقات إداعات بالسجن تلامذة معناتها بسبب الغش الإلكتروني يلقاو رويحهم في السجن بعمر 18 سنة. مع كامل احتراماتي للقضاء احنا نحترمه القضاء التونسي هذا مما لا شك فيه. أما العقوبات إذا كان روها ضرورية تقعد غير كافية. أنا لهنيسي محفوظ انطار الغالب معناتها بإعادة الاعتبار لقيم الاستحقاق والعمل والجدارة وإصلاح مؤسسات التنشئة الاجتماعية وفي مقدمتها الأسرة والمدرسة. وإحنا كوسائل أعلام دورنا مهم جدا. اليوم راو مكافحة الغش مش بأجهزة أجهزة متطورة وأجهزة تشويش وكاميرا هك جبتوا الجهاز المتطور باش يكشف لك؟ أي جبتوا باش يكشف لك وكشف لك. هذا حل لتطبيق العقوبات. أما علاقة التلميذ بمدرسته، علاقة التلميذ بالمؤسسة التربوية، علاقة التلميذ بالنص، علاقة التلميذ بالعلم، يلزموا جهاز. هذا
0: شنو في الجامعة الدولة تخدم عليه؟ حالة. وانت قلت
1: المعنى التربوي للمدرسة، عاودوا
0: حوصلها كلها الناس مع كل
1: نجاح رو قيمة أخلاقية قبل كل شيء.
0: التنشئة تبدأ من الأسرة. التنشئة تبدأ من العائلة. إذا كان العائلة متحملة مسؤوليتها في المراقبة وفي الدعم وفي المواصلة وفي المواظبة وساهرة على تنشئة أولاد، التنشئة كما قلت تنشئة صحيحة في الأخلاق، صحيحة في حب الشيء، أن تشتغل أو تعمل من أجل الوصول إلى الشيء. ذاك التنشئة من الأسرة باش بعد تشقلها المدرسة ويشقلها المعهد تشقلها الجامعة. إذا كان الفشل في داخل الأسرة انتهى المشكل. حتى القوانين
1: الأسرة، المجتمع، المؤسسات، المدرسة. الحقيقة راهو الباك عمره ما هو باش يتحول إلى مجرد نتيجة رقمية تنجم توصل لها بالطريقة اللي أنت تحبها. ما أنت الباك
0: راهو توصل لك في التعليم العالي تتصفى تمشي لهم فارغ للتعليم العالي. هكي تشكوا للسادة في التعليم العالي كيفاش جون التلامذة ما يعرفش يركب جملة؟
1: شو راهو الأساتذة يتشكيو من المرحلة الإعدادية بعد المرحلة الثانوية ينجح باك مرحلة جامعية. مواصلين معكم في نهارك زين إن شاء الله، نهاركم أسعد الأيام. طريق سليمة للجميع. وأكتو

0: تحب تكون فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موكل بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية، ويسترن يونيون، ريا، مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
3: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فلاح، جاردينية، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
6: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كوران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: مع حمزة طياشي كل نهار جمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت، برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت، هون، باسكت، تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور، بلاتو سبور اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحباني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من الثلاثة حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: مرحبا بكم الناس الكل، 9:12 دقيقة، طريقة سليمة للجميع. تسمعونا في صحتك بنيديك،
3: صحتك بنيديك مع مروة العمراوي.
2: مروة أهلا وسهلا، مرحبا. اهلا وسهلا، مرحبا بيك. دونك في صحتك بنيديك اليوم على شنو باش نتحدثوا؟ قولي.
4: اليوم باش نحكيوا على الكلاس.
2: الكلاس هاي لقيتوا الكلاس حاجه بنينه. حاجه بنينه، حاجه تعمل 66 كيلو. شنو
4: الكلاس؟ كل ما يحبوش ما فماش كل ما يحبش الكلاس.
2: لا علاقتنا به طيبه على الاخر،
4: يعطيك صحة حب به. أما أنا ماذا بيا اليوم حبيت أقول لكم اللي الحب هذية نردوه حب مشروط.
2: أي مشروط.
4: يعني نركز شوية فيه. خاطر بك تعرف ساعات يكون فما غولاسيون توكسيك مع الجلاس. دونك جوكو ماذا بينا نركزوا أكثر في خاصة كي تكون كي يكون الموضوع فيه صغارنا في الـ في الـ في الحساب. ماذا بينا نركزوا أكثر على خاطر هما يحبوه كبار وصغار. الصغيرات في الصيف تولي المتعة نتاعهم، يوليو رابطينه باللعب، رابطينه بالنهار الكوتيديان نتاعهم. يحبوا كل يوم يقول لك شريونا الكلاس. دونك مديمي وليت حاجة كوتيديان، ولينا وصغارنا يحبوها برشا ويطلبوا منها الزيادة. ماذا بينا نكونوا ضامنين رواحنا لماكسيموم بوسيبل. حبيت جوست نحكي نجبد انتباه الأمهات واللي بارون الكل على شنو ينجم يكون فما مشكل، سورتو كي نحكيو على لي غلاس اندستريال وفما برشا أنواع وبرشا أسوام. معناها فهمتني؟ دونك هذا اللي يبين لي فما دي جام حتى في الاندستريال، فما لي جام البهنين وفما اللي أقل كاليتي. دونك المشكل هما فما ثلاثة حاجات مهمين اللي لازمنا نردوا بالنا منهم في الجلاس اندستريال سورتو. اللي هو السكر المخبي. أغلب لي غلاس ما همش يعني كيما نتخيلوا احنا فيهم الحليب والسكر ولا اي برودوي ليتي كيما الكريم فريش وكل. هما برينسيبالمون ما فيهم شراب الذره اللي فيه الفركتوز، فيه نسبة عالية برشا نتاع الفركتوز. الفركتوز هو سكر يطلع نسبة الانسولين في البدن بشكل رهيب كبير برشا، يصير فما بيك كبيرة ياسر نتاع الانسولين. في استجابة لهذا البدن باش يطيح السكر بشكل كبير، وهذا اللي يفسر دايوغ علاش صغيراتنا تاخو كعبة الكلاس تويكا تلعب شوية ترجع لك تقولك نحب نزيد، خاطر جست مو طحلو السكر وهذه الفلوكتياسيون الكبيرة هذية لأنه يطلع برشا سكر ويتيح برشا سكر تزيد في اشتهاء السكر. معناها حتى كان ما كليلكش جلاس راهو باش ياخذ لك حاجة أخرى كيف كيف فيها برشا سكر. دونك ردوا بنا من النقطة هذية بالكدي. الزيوت المهدرجة لهنا الدهون اللي هي خطر باش يكون فما القوام الكريمي في الجلاس. نورمالمون هو راهو فما لي برودوي لي تي لهنا هي

0: اللي تخدم خدمة هذه، لكن في أنواع معينة نلقاو نسبة كبيرة وكبيرة برشا بعض زيوت مهدرجة، دونك استهلاكها الزيوت هذية أكيد هو باش يرفع لطف عليهم صغيراتنا وحتى احنا الكبار، يرفع من نسبة الالتهابات برشا في الجسم نتاعنا، دونك المناعة نبدأ تقل برشا، يصير فما زيادة مشاكل زيادة في الهضم، دونك نردو بينا من النقطة هذية بالكبير. وآخر حاجة نقطة ثالثة هي الألوان والنكهات، وهذا اللي يحددها القامة كما قلت نادي، فما برشا أسوان دونك فما برشا معناها بقام، ماذا دينا كي تكون فما خطر الألوان هذية تتسبب في الليبير اكتيفيتي واللاجيتاسيون على الصغير، خطر المكونات اللي فيها تأثر على النشاط، تعمل فرط نشاط للصغار، تخليه مش مركز، تخليه معناها حتى كي باش يرقد الكاليتي نتاع النوم نتاعه تكون خايبة. ونعرفوا قيمة النوم بالنسبة للصغير، خطر خاصة فما الجروت هرمون في الليل اللي هي هرمون النمو، باش يكبر مليح، باش الأعضاء متاعه تكون إفيكاس، وكل يلزم يكون النوم متاعه باهي وكاليتي النوم تكون باهية خاصة. دونك ماذا بينا أول حاجة نختاروا منتجات تكون باهية، تكون تعتمد نكهات طبيعية والألوان متاعها تكون مستخرجة من الغلة، من حاجات طبيعية، يعني لي كولوران والمنكهات تكون الباز متاعها ناتوريل. نشريو ماذا بينا نقلوا من الاندستريال ونشريو اللي أقل ريسك، اللي هو اللي مخدوم، اللي يتباع في اللي باتيسخي وإلا اللي يتباع في المحلات متاع الجلاس اللي يبدأ مخدوم. وإلا الحل الأحسن والأضمن أنه نعملوا جلاس في الدار بالغلة اللي احنا نعرفوها. الحل هذا يقلل برشا من أنك تشري، مش مكش باش تشري، خاطر نعرفوا شختو الصغار تحب حاجة هكا، فما الباكيجينج وكل الجانب هذاك نتاع انه يحب يشري كيما صحابو زيدا كيف كيف وكل، لكن اني صغيري كيما نقولوا احنا او كتشبعوا بالجلاس في الدار باش يقل برشا اشتهاء والطلب نتاعو للجلاس اللي يكون اندستريال. هكذا نكون ضمنت لصغيري اكثر حاجه ناتور وحاجه نعرف انا شنو فيها وما تسببلوش مشكله، ومن بعد هو يبدا فرحان بها.
1: اي سي تري امبورطون هذو ما معناتها ديز استوس مهمين على الاخر لصغيراتنا وحتى الكبار، احنا كلنا في فصل الصيف
0: احنا خاطر الكل خاطر الكلاس راهو يمس الناس الكل،
1: باش تبرد يلزمك كعب كلاس
0: اكيد
1: كاين مش كعبتين، اي حتى زيد الافراط في استهلاك المثلجات راهو مش باهي لا للكبار لا للصغار، لازم يكون مدروس. والله ساعات حتى نرى ونسمع يا مروه يقول لك راهو مش كل يوم، معناتها انتوما وانت تاكدوا الشيء هذا وتعرفوا اكثر مني، راهو ماذا بينا مش كل يوم كعبه جلاس، مي اعطيني كيفاش باش نقنعوا انا صغيره.
0: راي الفكره الكلي هي جوستومون نيديا انك صغيرك هو فكره كل يوم تطبقها على كل شيء، راو معناها لازم انت صغيرك تفهموا انه فما برشا حاجات ما يلزمش كل يوم كل يوم، ماهيش مستباحه ديما. الجلاس نخليوه معناتها حاجه يعني كيما الريكومبونس، حاجه راهي باش جوست ما تفرحوا، راهي كل يوم كل يوم تولي ما عادش عندها قيمه. وصغيرات اكثر راهي تفد فيسا وما عادش تعرف قيمه الحاجه اللي عندها، دونك خليها تكون له معناها حاجه تفرحوا في هكا مره في الجمعه مره في الجمعتين، ميم حتى راهو ما راهو احنا اللي نحكم في صغارنا مش كما يحكموا فينا، راهو ما ننسيوهاش النقطه هذه
1: باش نطبقوها الحاجة هذه يزم خدمة كبيرة مروة من قلب الحدث ثانا نعطيك
0: عليش قلت لك ميديا راهي ديجا هي شخطو لي بلان، معناها مش نحكيو على الجلاس توا اكزامبل، الفكرة هذه يزم نبنيوها بشوية بشوية عند صغيراتنا في سلوكهم معناها.
1: وي تري تري بيان، يعطيك صحة مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية، شكرا على مدنا بكل هذه النصائح والإرشادات، المشوار متواصل برشا، موزيكا لكن قبل يا أمل عنا ان سبيسيال ديديكاس عنا انيفرسير مدام سامية لأحكيري. السلام عليكم كامل الفريق مستمع وفية سامية حكيري بن سعيد تقول صباح النور وسرور ومحبة الرسول. اليوم عيد ميلادي نحب نفرح بروحي كل عام وانا بألف خير وربي يعطيني من نتمنى ويبارك لي في عمري باهي الواحد يفرح بروحه. نحب نسمع أغنية بحب نفسي اللي تغني فيها رويدة المحروقي وقالت نحب دونك نحب نهني روحي بعيد ميلادي إن أمكن. بيان سور مرحبا إن شاء الله كل عام وانتي حيا بألف خير باهي كي تفرح بروحك كي تحب روحك كي تهني روحك. أما احنا زيدك إذا أكسجين فام سلموا عليك برشا ونقولوا لك دمتي مستمع وفية لإذا أكسجين فام وإن شاء الله كل عام وانتي حيا بألف خير.

0: موبيليا مزيانة وكلها فينا،
1: وانا نحبها بلندي ولوحة صحيح،
0: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
1: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
0: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي، طريق منزل بورقيبة بن زارت فروة، انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذا دوم في بن زرت، دور اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلة اوتيل الناظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
6: بشرى سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشفرها صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد بشتا

0: البيسين، البحر، النحويس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقوا الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826 وإلا 98 680 804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجوالات منزل بورقيبة وين مقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجوالين بمنزل بورقيبة.
1: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
2: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
3: أكسجين فام.
4: أكسجين فام بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
5: أخبار أكسجين فام. الموعد الإخباري على موجات أكسجين الدورة التأسيسية لمهرجان ألوان البحيرة تحت شعار بيئة فن حياة، وتتواصل أيام 12 و13 جوان 2026، حيث سيكون الافتتاح الرسمي في مدينة منزل عبد الرحمن، واليوم الثاني في ميناء المرسى القديم، واليوم الاختتامي في معتمدية جرزونة. وتأتي هذه الدورة في إطار الشراكة بين وزارة البيئة عبر برنامج إيكوباكت بيزارت ووزارة الثقافة حسب مراسلة رانيا ترابلسي. في إطار تعزيز البنية التحتية الرياضية برص الجبال، تتواصل أشغال صيانة الملعب البلدي وتهيئته، حيث شملت التدخلات الأخيرة تبليط المدخل المؤدي إلى الملعب الفرعي بالخرسانة الإسمنتية حسب متابعة محمد علي المرادي. أعلنت بلدية ماطر عن انطلاق أشغال صيانة وإصلاح طريق السكة الحديدية، وتحديدا عند مدخل المدينة عبر طريق تونس. ومن جهة أخرى أكد مصدر مسؤول من بلدية ماطر رسميا عودة أشغال تعصير طريق حي الرجاء. وعلى الصعيد الوطني، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد أن اليوم تتاح الفرصة من جديد سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج لإبرام صلح جزائي معهم يعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومي، وذلك لدى لقائه يوم أمس بقصر قرطاج بعلي عباس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي. وذكر رئيس الجمهورية أن الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية الحساب ثبات مع أي شخص، متابعا بالقول: نريد صلحا يقوم على إعادة كل من لم نهب من الشعب إلى الشعب، واليوم تتاح لهم فرصة جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الأمر، وليست هناك أي نية ولن تكون هناك نية لتنكيل بأحد، فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غيه بالسجون، والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج حدود الوطن. كما شدد رئيس الجمهورية على أنه منذ الآن لا مجال للمساومات، ويجب أن يبرم الصلح في أقرب الأجال بعيدا عن لغة الابتزاز. أطلقت وزارة الصحة يوم أمس مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم لهم بين 10 و25 سنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. كما أكد وزير الصحة وفق البلاغ ذاته أن الوقاية من الإدمان تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشددا على أهمية تكوين الإطارات الصحية والتربوية اعتمادا على مقاربة علمية ونفسية لمرافقة الشباب وحمايتهم من مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وثمنت الوزارة دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتعاون القائم مع سويسرا في تنفيذ هذا المشروع، معتبرة أن هذه المبادرة من شأنها تعزيز الشراكة الدولية في مجال حماية صحة الشباب ودعم فرص إدماجهم الاجتماعي. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية، وذلك على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة بعد ظهر أمس بعدد من مناطق البلاد. وأوضحت الوزارة في بلاغ تحذيري أصدرته يوم أمس استنادا إلى النشرة الخاصة للمعهد الوطني للرصد الجوي إن الوضع الجوي سيكون ملائما لتكون خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الشمال والوسط، وقد تكون أحيانا غزيرة خاصة في ولاية القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان. وأضافت أن كمية الأمطار المنتظرة في هذه الولايات ستتراوح بين 20 و40 مليمتر مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، وهو ما قد يؤثر على الأنشطة الفلاحية والمحاصيل والتجهيزات المكشوفة. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم باجة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه على إثر العطب الذي طرأ صباح اليوم على المحول الكهربائي لمحطة الضخ بالمعقولة، تم تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بأحياء المعقولة وسبالة الأرانب، ومن المنتظر استئناف التوزيع تدريجيا اليوم على الساعة 4 بعد الزوال بعد إصلاح العطب. وفي أبرز أخبار العالم، قالت وزارة الداخلية البحرينية اليوم أن طفلة تبلغ من العمر 11 سنة أصيبت بجروح طفيفة في حين اشتعلت النيران في سيارات وتضررت منازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة بعد سقوط الشظايا من طائرة مسيرة إيرانية تم اعتراضها وتدميرها. وذكرت في بيان إصابة بسيطة لطفلة تبلغ من العمر 11 سنة واحتراق مركبات وتضرر منازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية، ودفاع المدني والإسعاف الوطني قام باتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي عودة للشأن الوطني، لمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. يتميز طقس اليوم بظهور سحب عابرة بأغلب المناطق تكون محليا كثيفة بالوسط مع بقايا أمطار في الصباح، ثم تتكثف السحب بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار في المناطق الغربية للوسط وجنوب، وتشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. أما الريح ستهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. نهاية الموعد الإخبارية منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على البلاي ستور في لمن.
6: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز في منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدي جو كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wes aw kbira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tensa chka ou ta'ak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
5: تتشهى وتدلل واحنا نودوك كامب البنة. نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كان في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ماكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كفتاجي، في التمخميخ عندك مذوق وبرشا شوا، وفي الماكلة عندك ما تختار، ومع الماكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليست بي ومقابل راديو أكسجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتات ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
7: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
6: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
8: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
9: أنا جيت وجايبة فرحة.
8: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة.

Radio Oxygène FM.

مستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقوا إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى 5 على موجات أكسجين أف أم.

0: نهارك زين نهارك زين. أفار اليوم في أحسن أفار أحسن أفار. ملا أفار
1: كانك ناوي على عمار إنه يعلى ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئنك. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
3: مع أجانس إكسبريس نورا بيزرت أحسن لافريات بأسعار ما تقبلش المنافسة. أهلا وسهلا مرام مرحبا.
4: صباح الوار بنادية.
3: صباح الخير شنحويلك؟
4: الحمد لله عايشك تبعتوما سلتكونوا بخير.
3: الحمد لله تخي تخي بيان. دونك اليوم جيتنا بأحسن لافريات أفريات بأسعار ما تقبلش المنافسة في ولاية بنزرت. أعطيني شعنا بالنسبة لليوم.
4: باهي بالنسبة لليوم نبدأ بالأفر الأول اللي هي دار للبيع انديبوندونت. دار البيع على ترواز اتاج مساحتها 161 متر. باش نلقاو في الريتشوسي باش نلقاو في سالة كبيرة جوز بيوت سال دوبان كوجينة منشر ولا بري دو فواتور. بالنسبة للبخميير اتاج باش نلقاو في سالة زيدا ثلاثة بيوت كوجينة سال دوبان بالكون تيراس. وفي الدوزيام اتاج باش نلقاو سالة أخرى وجوز بيوت وكوجينة سال دوبان تيراس كبير وبالكون. بالنسبة للدار هذه الثمن نتاعها 850 مليون قابل للنقاش في حي الجالسني.
3: ليجيرمون ولا قابل للنقاش نجمو نيغوسيو بالكدا؟
4: ليجيرمون

0: من غير تكسير راس، نجيب فلوسك ويجي مرحبا.
1: سينو بالنسبه للفاسيلات اللي باش نكملوا معاه توا، هو لوكال كوميرسيال في سونتر فيل. اللوكال هذايا مساحته 23 متر، والثمن نتاع الكري هو 950 دينار. البركه اللوكال هذا تنجم تعمل معناته اي حاجه، نقول احنا قلايدي مع دي فاست فود.
0: مع دي فاست فود،
1: مع دي
0: المكلله.
1: كيف ما هما اشياء من اليوم نازله.
0: يعطيك صحه، يكلموك عليه.
1: كلمونا على 93-175-458 255-499-878 ولا نمرو نتاع الفيكس هو 72-43-5000.
0: سينو نجيو سور بلاس إذا كان يحبوا على أفريات أخرى.
1: فوالا في سونتر فيل مقابلين سيرفيس دوني، تلقاونا موجودين من 8 حتى 6 نتاع العشية.
0: واضح، ميرسي بوكو مرام، يعطيكم الصحة. تلمن على كامل الفريق في أجنس إكسبريس نورا بيزير، تلقاو لافريات بأسعار ما تقبلش المنافسة. هذه كلمة ديما نأكد عليها. تابعونا وخليكم في الاستماع، بعد شوية نرجع لكم بدورة المرشي. أفاريو في أحسن أفار، أحسن أفار من لا أفار.

اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها.

الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا.

0: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها ويسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرشي تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع الفيسبوك.
1: أهلا وسهلا عسليمة، مرحبا بزميل لسعد الفرجاني. أهلا وسهلا يا لسعد، شنحويلك؟
2: صباح النور. صباح الورد. تحية ليك ولكيفك مستمعي إذاعة أكسجين أف إم.
1: مرحبا، شنو الأجواء اليوم في أوتيك؟
2: أي طقس، خلنا نعطيك الطقس، طقس باهي نادي،
1: طقس ممتاز،
2: طقس مروح باهي ما شاء الله، هذا مشكلة سخانة كبيرة بارشة، شوية ريحة كائمة والحركة زادة مزاج متواصلة حتى لتوا. اللي لاحظناه زادة في السوق اليوم الإقبال على الغلة اللي بكثرة موجودة ما شاء الله، حتى أسعارها بدأت تشخصوا فيها في المتناول، خاصة الدلاع والبطيخ نادي توا وقتهم، الناس كلها توا حتى بنوصلنا حتى تبدأ بالكعبة، معناتها الدلاع والبطيخ الناس كل فما إقبال عليها كبير برشا، هذا كل شيء زادة متوفر موجود، فما شكل حاجة نحصل عليها لهفة كبيرة. كما قلت في الحركة مازالت حتى تو خاطر تحصل شجع زاد على الدورة نادية، سقف الأسعار زاد كيف كيف قاعدة مع تستاهل، ما فماش في حاجة غليت برشا ولا كل حاجة مفقودة، قاعدة الأسعار راكحة نادية ماشي واحد، نستناو باش تزيد شوية آخر إن شاء الله. العكس الأسعار نادية، لقينا اليوم نبداو بالفلفل، الفلفل لقينا يبدا بارتين من 2000 حتى 2200 2500 نادية، خلينا نزيد نعاود نوضح بالله نقطة أخرى نعاود نوضح، رانا أنت تعرف سوق الأسبوعية بيوتي كتبنا نهار الأربعاء ونهار الخميس، معناتها احنا الأربعاء العشية ونهار الخميس، احنا نعمل دورة من نصف النهار، شوفوا الأسعار نتاع نصف النهار، نهار الأربعاء وبعد العشية الأسعار أخرى، وبعد نهار الخميس الصباح زاد الأسعار، خاطر مختلفة الأسعار مش كيما نهار الأربعاء، احنا نعطيهم تاع من نهار الأربعاء حتى نهار الخميس الأسعار اللي موجودة في سوق الأسبوعية.
1: معقول
2: ولا الفلفل الرسمي حتى 3000، اما الغالبيه كلها موجود اليوم يبدا من 2000 حتى 2200 2500 الماكس نتاع الفلفل الحلو موجود بدينار من خليتي مش طياره ناديه، الطماطم الطماطم تبدا من 2000 حتى 2200 2500 توصل حتى 2800 3000، البطاطا موجوده من 1500 حتى 1600، والبيه خليتي البيه تبدا من 1500 حتى 2000، البصل الربعي الربطه من 1500 حتى 1800 ل 2000، البصل الصيفي يبدا من دينار كاليتي مش طياره حتى ال 1400 1600، النوعيه الباقيه الاحمر من 1800 حتى ال 2000، السماريه فما ب 1700 حتى ال 2000 الربطه، الخس والليتشي من دينار حتى 1500، خضر الورقيه تبدا من 4000 ومع 2000 من 400 حتى 500 توصل حتى ل 600، سبناخ اوراق 5 دينارات، القرع الاخضر يبدا من 1200 من دينار حتى 1200 حتى 1500 الماكس نتاعو ب 3 دينارات 500، القرع الأحمر موجود بالكيلو من 1500 حتى 2000، وفما البرج 1500، البوتنجال من 2500 حتى 3 دينارات 500، البتراب 1500، الربطة ود القمرة يبدأ من 1500 لخشين، فما بدينار نادي لخشين حتى 1500، والباقي من 2000 حتى 2500 يوصل حتى 3 دينارات كنيكي الباقي، البتراب موجود ب 2500، الجدرة موجودة ب 1500، الكرنب الأحمر ب 3 دينارات الرأس، اللوبيا الحمراء موجودة من 4 دينارات 500 حتى 7 دينارات، اللوبيا الخضراء من 5 دينارات 500 حتى 6 دينارات، الزناوية الخشينة زوز دينارات 100 جرام، نعناع الأخضر ب 500 ربطة، وطرنجية الخضراء موجودة ب 2000. هذا معك نادي تويك الأسعار، الغلة كيما قلت الغلة موجودة بكثرة خاصة الغلة نتاع طاو المشماش والخوخ والبلاع والبطيخ، الدقلة فما الفراخ 5 دينارات بالعراجي 8 دينارات حتى 11 دينار. التفاح موجود الجيد بزوج دينارات 800 حتى الأخشن شوية كاليبر يبدأ من 6 دينارات 6 دينارات 500 حتى 7 دينارات، المشمش موجود بال 2000 حتى 2500 ب 3500 حتى الكاليتي الباقية من 4 دينارات حتى 6 دينارات، الخوخ المكعبر ب 3 دينارات 800 حتى 4 دينارات 500، خوخ بوتبقايا موجود ب 3 دينارات 3 دينارات 500 3 دينارات 800 الباقي 4 دينارات 500 حتى 5 دينارات، الفريز ب 4 دينارات، الدلاع كما قلت لك لك نادي كيلو بدينار حتى 1200، وفما شكون يبيع الكعبه ب 4 دينارات، وفما الاخشن شويه ب 5 دينارات الكعبه، البطيخ، البطيخ موجود الكيلو من 15% حتى ل 18% و 30%، وثم شكون يبيع بالكعبة، الكعبة تبدأ ب 3000 حتى 3500 حتى ل 2000، وطوع في آخر السوق ولات معناتها الكعبتين ب 5 دينارات بتاع البطيخ. اللوز، اللوز موجود ب 6500، وثم اللوز الرفرافي ب 3500، الحبة ملوك سيريز 17% حتى ل 2000 ميلي جرام، العوينة من 5 دينارات حتى 5500 حتى 6 دينارات، البيتر ب 10 دينارات كيلو، وفما الكيوي بكعبة، الكعبة بدينار يا نادي. قاعدة معك تو نادي الأسعار اللحوم، كاين الدجاج الحي اليوم الفروج تاع من 12 دينار حتى ل 20 دينار، وفما الدجاج العربي الفروج 25 دينار، الدجاج مذبوح من 8 دينارات و 500 حتى ل 10 دينارات، سكالوب 16 دينار و 500 حتى 19 دينار و 500، والحمل على العلوش ب 65 دينار. الأسماك نادر في الأسماك في السردينة تبدأ جيدة 2 دينارات، أخشن شوية ب 3 دينارات و 500، والأخشن 6 دينارات، ثم اللاتشا ب 10 دينارات، الشاوري موجود ب 7 دينارات حتى ل 10 دينارات، ثم 14 دينارات الشاوري لانتا، الشورو ب 4 دينارات حتى ل 5 دينارات، المرجين ب 5 دينارات، التريكا ب 5 دينارات، الشلبة خشينة ب 14 دينار، البوغا خشينة ب 10 دينارات، ثم البرقاش ب 5 دينارات. هذه هي نادي دورتنا كما قلت سوق أسبوعية بيوتي. الحركية مازالت موجودة حتى لو تعرف حتى امتحانات وفاة والبكالوريا وفاة، إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا كل. الحركية مازالت موجودة معناتها الطقس كما قلت في البداية راهو يشجع على المحواس، احنا عطينا الأسعار وسمعوا الناس كلها حتى لما ما خرجش ما يسالش أي عمل حتى دورة حتى من غير ما تشري، تبدا عم دورة في الفريق، تبدا عم دورة في الرواق تاع الملابس والأحذية، وإلا نتاع الخضرة والغلة تتفرج، هو حر يا نادي يحب يعمل فرجة في السوق.
1: المهم الدوليشة وكل قدير وقدره. شكرا شكرا يعطيك الصحة لسعد، تحية كبيرة ليك، تحية كبيرة للي يسمون فينا في أوتيك الكل، نسلموا عليهم. طقس ممتاز، انخفاض في درجات الحرارة بالنسبة لليوم، تنجم تعمل دوليشتك في سوق الأسبوعية بأوتيك في ارتياح. تحية كبيرة لكم الناس الكل، ونتمنى لكم متابعة طيبة لبقية فقرتنا.
3: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11.

0: تونا بيمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونا بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونا بيمنت سهلك حياتك إيزي زيتونا بيمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
0: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك
3: راديو أكسجين FM
4: صوتك بالصوت العالي

بشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى 5 على موجات أكسجين أف أم.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا تقربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين

الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène. Radio Oxygène FM.
1: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr. على www.radiooxygene.tr.
2: أكسجين FM.
0: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM.
4: المواد الإخبارية على موجات أكسجين FM. مرحبا. بدا حوالي الساعة 10 من مساء أمس حادث مرور على مستوى الطريق الوطني عدد 7 الرابطة بين سجنان ونفزة في منطقة تلت بوعيشة تابعة لمعتمدية سجنان وتحديدا قبالة المنبت الغابي. تمثلت صورته في خروج سيارة عن مسارها واصطدامها بعمود كهربائي موجود بي

0: جانب الطريق. وقد أسفر الحادث عن وفاة شاب في العقد الثالث من العمر على عين المكان وإصابة 4 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم إلى المستشفى المحلي بسجنان. كما تم تسليم الجثة إلى وحدات حرس المرور الذين قاموا برفعها بعد استشارة النيابة العمومية وتحويلها إلى المستشفى، وتعهدوا بفتح تحقيق في الغرض للكشف عن ملابسات الحادثة حسب مراسلة أيمن المحفوظي. وعلى الصعيد الوطني، عقد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي خلال اجتماع هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم أن غياب جلسات الاستماع إلى ممثلي الوزارات خلال الفترة الأخيرة لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع حجم العمل أو تقليص المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء المجلس. وشدد الدربالي على أن المجلس يواصل الاضطلاع بدوره في متابعة الملفات الوطنية ذات الأولوية ودراسة مختلف القضايا المطروحة وصياغة التوصيات والمقترحات الكفيلة بمعالجتها في إطار اختصاصاته الدستورية والقانونية. كما أبرز الدربالي الأهمية المحورية لعمل اللجان باعتبارها الفضاء الأساسي لتناول مشاغل المواطنين وانتظاراتهم وضمان الجاهزية الدائمة للمجلس والاستعداد للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها مشروع مخطط التنمية المنتظر إحالته على المجلس خلال الفترة المقبلة. نفى مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي في تصريح إعلامي اليوم ما يتم تداوله بخصوص مقاضاة أستاذة على خلفية تبليغها عن عملية تسريب لامتحان الفلسفة في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026. وقال إن المعنية بالأمر ادعت تسريب امتحان الفلسفة لشعبة الأداب في أول يوم لامتحانات البكالوريا، واستظهرت بامتحان فلسفة لشعبة الأداب يعود إلى الدورة البكالوريا لسنة 2026، متابعا أن مصالح وزارة التربية عاينت الامتحان، وتبين أن محتوى الموضوع يعود إلى الدورة الرئيسية لسنة 2022 وقد تم التلاعب وتدليس تاريخ الدورة على الورقة. وأضاف: لا إشكال لنا مع أي مواطن، لكن من حق الوزارة أن تدافع على مجهودات كل المتدخلين الذين سهروا على تأمين الامتحانات الوطنية والذين يعملون على التصدي لظاهرة الغش. وفي سياق آخر، قال مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي إن وزارة التربية عملت جاهدة على التصدي لظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا من خلال عديد الإجراءات وبتضافر كل جهود الوزارات المتدخلة. وكشف أنه تم رصد 955 حالة غش خلال الدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2026، ويمثل ضعف ما تم تسجيله في بكالوريا 2025 التي تم رصد خلالها 508 حالة غش. أما بخصوص العقوبات، فقد شدد مدير عام الامتحانات أن معاقبة التلاميذ ليست هدف وزارة التربية، بل على العكس هي تعمل على توفير كل ظروف النجاح للمترشحين وحمايتهم داخل أو خارج قاعة الامتحان. لكن في صورة وجود إصرار من بعض الأطراف على التشويش على الامتحانات، فإن وزارة التربية حريصة على تطبيق القانون. وفي أبرز أخبار العالم، أعلنت سفارة الهند في سلطنة عمان عن واقعة تعرضت لها سفينة قبلة ميناء شناص العماني في وقت سابق من اليوم، بعد يوم من مقتل 3 بحارة هنود في هجوم قادته الولايات المتحدة على نقلة أخرى. وهذه هي ثالث واقعة من نوعها هذا الأسبوع، بعد أن قال الجيش الأمريكي أنه هاجم إمتي مالفيكس وأقلت سفينتان بحارة هنودا، ولم تحدد السفارة الهندية في سلطنة عمان ما إذا كانت السفينة التي تعرضت اليوم إلى الواقعة على متنها أيضا بحارة من الهند. نهاية المواد الإخبارية منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أفام المتوفرة على البلاي ستور في الأمان.
1: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز في منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: صناعي وتبع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
3: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopat Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmoua wes aw kibira men qital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de la. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo et Rafko, ou ben si halkar habtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka wata. Sopat Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebed. Infoline 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
5: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا او في دوبوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا. مش هذا كهو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
7: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا.
6: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك.
8: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
9: أنا جيت وجايبة فرحة.
8: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي وين الجوده الذوق والاسواق المزيانه.

0: Oxygène. المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: معنا الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: الكليم والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
2: عندك أورانج.
3: مع شبنديليس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبند خيار جرديليس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبنديليس عيش جو المونديال.
4: تبعني
5: نبني والدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني
6: قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا.
7: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانا،
6: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح،
7: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
6: نحبها غاليه في عينيك وخفيف على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
7: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه عفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرحك برهومي.
8: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوه يواجهوا العالم بكل ثقه؟ في مدرسه قرطاج التاسيسيه بمنزل بورقيبه التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربه وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
9: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك
10: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومئة بالمئة تونسية.
11: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رون بوينت دوفانيت دخلة أوتيل الناظور. انفولاين 98 136 214 55 033 038.
12: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويليا حتى 23 جويليا في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة وين مقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
13: ياخي شنو أحلى من نهار بحر في بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا من المارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفرهيد، تصوير وسوفنير. جو بنزر ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.

0: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. مع جديد من لازم تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تابعوا فينا على 90 على 104.5 وعلى السيت متاعنا www.radioxygene.tn. مرحبا بالجميع، موعد جديد كالعادة نهار الخميس في لازم لازم نحكي فيه فلاحة التونسية والصيد البحري. واليوم اخترنا موضوع مهم باش نحكي فيه، تزامن مع وقفة احتجاجية جات في السياق وبيدو وفي نفس المجال. عمك الهادي راه عنده قوة في اختيار المواضيع والتايمينج اللي اختار في موضوع يجيبها مكيلة، ان شاء الله ما طلعش انت مغشش الجماعه وحركتهم في البورد، دونك خليتهم يعملوا وقفه احتجاجيه. عامل هادي البكوري معايا كالعاده في التقديم والاعداد نتاع الحصه. صباح النور، مرحبا بك عامل هادي.
1: صباح النور حمزه، تحيه ليك وتحيه لكل المستمعين لو فيها. انت خلال الموسم نتاعنا تابعنا كل المشاكل اللي عندها علاقه بالفلاحه، واحنا ما تعرف احنا برنامجنا كيما ندافع على الفلاح وندافع على البحار زاد ايضا لنا نصيب باش ندافع على المستهلك، لان تعرف تو الصيد البحري في ولايه بنزرت عنده اهميه كبرى من حيث التشغيل ومن حيث معناها البحر، معناها تربية الماشية والأحياء المائية في بنزرت، وهذه معناها يمثل الولاية حد معلوماتي ما نعرفش فما تحيين أم لا، ربما تو بيصحون حوالي 6% يقول لك من الناس الإنتاج الوطني للصيد البحري، وهذه معناها الحاجات اللي هو عنده أهمية. والصيد البحري بيعاني العديد من المشاكل والمشاكل على جميع المستويات، خاصة وأنه احنا كي نلقاو حتى السردين حمدة سردينة معناها أسعارها كذا، والمستهلك ولا أصبح بهاللحوم الحمراء
0: وشوفنا
1: حتى الأسماك معاش اختلاح حمزة
0: 80 و90 دينار و100 دينار تدخل مرشي الحوت
1: شيء كبير حمزة. وانت توك من مستهلكين الحوت وولد البحر تشوف اللي حقيقة أصبح اللي يطاق المستهلك يحليله
0: بالضبط.
1: صاحب العائلة الوقت اللي يمشي المرشي سواء الغلة ما عاش فين اللحوم الحمراء ما عاش خالتين حتى سردينة ما عاش تخطو عليها
0: بالضبط.
1: شيء كبير إن شاء الله يراجعوا روحهم، إن شاء الله تضافر الجهود باش تعدل شويه. هو من عرش في الصيف حمزه الاسماك تطلع وتقص،
0: هذا باش نحكيو عليه باكثر تفاصيل بعد شوي. سكي سير في بنزرت نجموش نعيشوا بلاش حوت، وديما مرشي الحوت وديما موجود الحوت بحول الله، خاطر لهنا حتى كان ما فماش حوت في المرشي راه نطلعوه احنا، دونك ما عنديش مشكله في الموضوع هذا.
1: ان شاء الله الاسبوع القادم ناخذوا الاحياء المائيه تلعب دور كبير
0: بالضبط بالضبط
1: تزير وعنده اهميه كبيره.
0: الاشكال في في في في في النهارين هذوما وبين البارح واليوم صار سويت للمشكله نتاع التصدير نتاع الكروفيت روج هذا ولا الجمبري الاحمر، بعد ما حجز الديوان الايطاليه كميه كانت مصدره من تونس بتعلت انه الحصه نتاعنا استوفيناها وما عادش عندنا الحق ان نزيدوا نصدروا، وغادي وين صارت مشكله باش نحكيوا عليها ان شاء الله مع ضيوفنا اليوم. فرحانين برشا نكونوا بحضرنا في الساعه الثانيه، لكن الحدث رياضي بامتياز ضربة البداية لكأس العالم اليوم عامل هادي 8 متاع الليل، واحد من المستضيفين اللي بش يكون مونديال هذا ثلاثي التنظيم بين المكسيك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، واحد من المنظمين اللي هو المكسيك اليوم يبدأ مع جنوب افريقيا، الماتش يبدا 8 متاع الليل واليوم ضربه البدايه لاقوى تظاهره رياضيه في العالم عامل هادي.
1: اكيد احنا توا حبال كره القدم باش يستمتعوا بالمقابلات، لانه يعني هو حتى السنه فما اضافه الفرق معناها موجوده
0: 48 اول مره المونديال 48
1: ان شاء الله الدول العربيه حمزه تكون فارضه لونها وتكون موجوده وتشرفنا، وفريق الوطني التونسي يكون زاد يشرف وينور زاد ما ان شاء الله العثرات اللي شفناها في السابق تكون حافز باش يبرزوا ويدافعوا على الرايه التونسيه، يدافعوا على احنا تعرف انت كي نرجعوا 78 القليب كان يخدم حمزه لا امتيازات ولا هم يحزنون، ان شاء الله المجموعه هذه تعود لنا تعيد التاريخ ويعطونا يفرحونا. الشعب التونسي في حاجه حمزه للفرحه
0: وي.
1: ان شاء الله واللي يتجمعوا كان كرة القدم
0: بالضبط. دونك ضربة البداية باش تكون الليلة المكسيك جنوب افريقيا 8 متاع الليل، 6:30 باش تبدا حفلة الافتتاح، 6:30 يبدا موعد حفلة الافتتاح اللي باش يكون منقول على البين سبور المفتوحة بالنسبة للناس الكل، سينو المباراة باش تكون منقولة على البين سبور 1 و2 في الماكس بالطبيعة اكيد الكوب دي موند. البين قالت انه كيما كل تظاهرة عاملة هذه باش يكون مفتوح مباراة العربية مفتوحة، لكن بعض نشوفوا اي فوالا لكن مؤكد فما كتاب تكون موجوده اكثر فما 30-34 ماتش يكونوا موجودين مفتوحين. نتصور المنتخبات العربيه يحلوا لهم سورتو معنا قطر ما نتصورش ليه. دونك اليوم فما ماتش برك يبدا 8 متاع الليل، لكن اليوم في الليل مخر في الفجر متاع غدوه ما 3 ثاني المباريات اليوم كوريا الجنوبيه وتشيك الماتش هذا باش تلعب ما 3 متاع الصباح. دونك الميزه متاع الكوب دي موند هذا في ديكالاج وجماعه في الطرف الاخر تاع العالم معنا عمليه هذه باش يكون التوقيت هو صعيب شويه
1: صعيب شويه باش يكون شي تابع ما ثلاثه ولا اربعه احنا تو خاصه الفريق الوطني تاعنا باش يلعب في توقيت زاد
0: بالضبط تونس باش تلعب نهار لحد في الليل اللي هو فجر نهار الاثنين ما ثلاثه نتاع الصباح دونك ضد السويد
1: نستخدموا
0: نهار لحد في الليل فجر الاثنين ما ثلاثه نتاع الصباح دونك مقابلتش يكونوا فما ثمانيه فما سته نتاع العشيه فما 11 نتاع الليل فما 9 نتاع الليل
1: مقبولين حمزه
0: بالضبط فما مساتين والخمسه وما ثلاث هذوما الاوقات اللي بوتيتر يكونوا كاسحين شويه بارابور للتوانسه دونك اليوم نبداو الكوب دي موند كما قلنا حفل الافتتاح 6 ونص الماتش الاول المكسيك جنوب افريقيا 8 نتاع الليل في الليل ماخر غدوه معناتها في الفجر ما ثلاثه باش تكون كوريا الجنوبيه وتشيك وغدوه ان شاء الله الجمعه 12 جوان 8 نتاع الليل تبدا زاد كندا المنتخب المستضيف كندا والبوسنه والهرسك وفي الليل في الفجر مساتين امريكا تبدا زاد كيف المستضيف الثالث ضد الباراغواي دونك اول منتخب عربي يلعب نهار السبت قطر مع سويسرا 8 نتاع الليل وال11 نتاع الليل تلعب البرازيل ضد المغرب مباراه كبيره برشا دونك بالتوفيق لنصر قرطاج عمل هادي وكالعاده احنا في اكسجين متابعه ان شاء الله للكاس العالم
1: اكسجين باش تكون موجوده وتتابع وتحلل كل عاده والمستمعين ان شاء الله يتابعونا ويكونوا موجودين
0: شكرا عمل هادي يعطيك الصحه بعد شويه كما قلنا باش نحكيوا على صيد البحر اليوم في بنزرت وقع الصيد البحري نطرقوا زاد كيف الاشكاليات اللي موجوده شو ما الانتظارات تاع البحاره اليوم صيده في بنزرت وشو ما مشاكلهم
1: اكيد
0: شو ما الحاجات زاد اكيد فما حاجات نتصور سلبيه ايجابيه بلوتو ابار سلبيه دونك فما الايجابي وفما السلبي هذا كل باش
1: نحكيو لكن السلبي ولا اكثر من الايجابي
0: للاسف للاسف للاسف واحنا ماذا بينا ديما تبدا الامور منظمه لذلك نحبوا كل قطاع يتريقل يتنظم تبدا ماليه لهي بي سورتو الاختصاص لازم نحكيو معاهم نسمعوهم نستشيروهم ابناء الميدان نسمعوهم نستشيروهم مش قرارات المسقطه من البيرو
1: ربي خليني نحلقه وس حمزه هذه اللي ما نعرف كنت بتحبها لكن خليني نقولها كالعاده
0: استدعيت وما جاوش
1: خليني نعطيك لا وجهنا دعوه وانا
0: نقول لك
1: سمحت دقيقه نتكلم معاه كما حمزه لو سمحت بنهار لحد بعثنا على ايميل وما قالوا ما وصلش ومشيت انا نهار ثلاثه وتابعنا وكذا وعلى اساس باش تتلقوا الرد اليوم احنا ما تعرف نجيبوا النقابات نجيبوا اهل المهنه ونسمع
0: عمليتي خلينا نقول لك حاجه ونسكروا بها الموضوع نتاع الاستضافات احنا هذاك دورنا باش نسمعوا الطرف والطرف الثاني حتى حد ما يجمع يقول رانا مانيش قاعدين نعملوا في الشيء هذاك لكن الطرف الثاني ما عارفينه اللي ما عادش حاب يتفاعل جمله مشكله ناموس بلاد كامله مقروبه حتى مسؤول ما حب يتعدى
1: هذيك مشكله
0: وحتى المسؤول اللي حب يتعدى واتصل بينا حب يوضح الاهالي منزل بورقيبه عرفاته قالوا له ما تعداش
1: فهمتش
0: دونك وفيه ما تقف هنا عمل هادي ما حتى كيف فما مسؤول حب يوضح اللي فوق منه المسؤولين قالوا له ما تعداش حب يوضح للشعب اللي شفت انت مازن بورقيبه وتينجا وماتر ولليوم مازالوا يعانيوا في الناموس ولليوم اهالينا في ماتر تتشكى من ناموس وتينجا ما خليهمش تعداو دونك ما زيد عمل هادي احنا دورنا واضح كي نختاروا موضوع كيما فما الاخيه ان شاء الله اتحاد الفلاحين باش يكونوا بحذانا كيما نوجهوا دعوه لنقابه الفلاحين كيما نوجهوا دعوه لمندوبيه الفلاح
1: بالضبط
0: اللي خلى كرسي واضح فارغ يتحمل مسؤوليته لحظات مع فاصل
1: احنا لسنا مسؤولين على اي انسان يتكلم وكذا هما يتحملوا مسؤوليتهم ما يعرفوش يتكلموا
0: مازلنا متواصلين معاكم في لازم لازم 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معانا 31 10 80 90 باش تطلبونا تخليونا لي كومونتير على الباج نتاع اوكسيجين تونيزي مرحبا بالجميع

0: تحية كبيرة للمخرج الحساء عزيز على الاختيار الموسيقي الرافي أحمد الهمامي شيخ عامل جو وهذا جو قضالي في الموسيقى أبو حميدة. صباح النور شنو حوالك؟
1: عباس الحمد لله. مرحبا بكافة مستمعي أكسجين أف إم. مرحبا بالأخوة الضيوف الكرام أخونا ومقدم البرنامج ومعد البرنامج وصديقنا العزيز سي البكوري فهمتني سي عادل مرحبا زد علي عندي برشا ما ريتوش كأني كنت سعيد اليوم اني قابلته إن شاء الله ديما أكسجين تلمني بحبايباتي إن شاء الله
0: بحثنا سي عادل ماشي يا سيد حجاوي الفلاحة سيد البحري. سي عادل مساء النور مرحبا بك.
2: مساء الخير والبركة. شكرا سي حمزة.
0: اليوم الفولي الثاني نتاع الاتحاد فما فليحة فما سيد البحر
2: ايوا هذاك اللي حسيت
0: دونك الفولي الثاني فوالا مهم
2: وتحيه شكر الاكسجين تحيه تقدير لسي محدد البكوري خويا الرائد الفلاح الشاب سي احمد اللي نورنا في كل جلسه بك الافكار النايره كيك يندفع هكا دفاع هذاك الاندفاع هذاك راه فيه ايجابيات
0: بالضبط غيور
2: غيور. واليوم جبنا معانا اخونا علي عضو مكتب جهوي عنده ما يقول على روحه في الامور البحر هو سجل غياب طويل لكنه رجع للساحه اليوم.
0: غياب عليكم في الاتحاد تقصد؟
2: لا الاتحاد موجود. لا عليهم لا عليهم
0: خاطر كان يشوف
2: خاطر هو سي محمداني عندهم عشره طويله برشا
0: صحيح
2: رحبوا به خويا وباش تاخذ فرصه باش يعبر على انشغالات البحاره ونعاونوه بتبع الناس الكل
0: بيان سور وان شاء الله تعد حصه طيبه سورتو قدموا الاضافه للناس كما العاده. سي علي طرابلسي المكلف السيد البحري في اتحاد جاوي للشغل ببنزرت اتحاد جاوي للفلاحه السيد البحري ببنزرت. سي علي مساء النور مرحبا بك.
3: مرحبا بكم ومرحبا بالاخوه الكل اخوانا القيدوم سي البكوري وسي احمد عشرة كبيره ياسر كبيره ياسر ياسر انا مع بعضنا وسي عادل رئيس اتحاد جهوي وكل عادة أكسجين هي اللي بدينا معاهم من أول ما بدينا رانا نحنا في نبض الفلاحين مع سي بابر
4: المهندسة
3: ها والسيدة المهندسة تو في قطر
4: في الخليج في قطر
0: به من دامك غايب عندك مدة على أكسجين دونك الأمور واضحة عندكم معناتها في صيد البحر على ذاك ما جيتش مستحقيتش باش تعد تفسر ولا توضح ولا تعطي معطيات في الاعلام.
3: لا ما اقصر يلزم
0: له. قال لك عنده برشا غايب علاش غايب؟
2: لا يحضر في الاجتماعات الجهويه.
0: لا نحكي على الاعلام.
3: لا على هنا
0: دونك اموركم واضحه.
2: زراعات الكبرى فاتت كل شيء.
0: الحوت موجود الشيخات موجوده المشاكل عند الزراعات الكبرى وعند الفلاحه.
3: الاشكاليات
0: انتم جاكم بها.
3: الاشكاليات الكبرى وعند البحر. راهو البحري داخله مفقود. والخارجه مولود يعني البحار صغير ولا كبير وكل واحد والقطاع قد ما يزيد قد ما تولي المشكله نتاعو اكبر.
0: مخذين فكره غلط مخذين ايماج غلط عليكم العباد القطاع اللي منظم لباس عليهم يدخلوا يجيبوا الحوت فما الفلوس جاهم به
3: بالعكس هو الحوت علاش غلى الحوت علاش تو خمس سنين الاخرانيين ماشي يزيد علاش المحروقات وطريقة المحروقات خاطر المحروقات باش تقدم فيها دوموند واحد وماشيين ولا
0: الكوتا الحصول تقصد
3: غير الحصول فيها ولات فيها الكوتا نتاعها معينه ولازمك باش تعدي تخرج تكمل هذه يلزمك تستنى حتى كذا يعني فيها قانون خرجوا فيها انا محلها انا ما نسميش قانون راهو القانون عندي انا اللي هو القانون الاصلاني اللي هو عدد فلوطاش من سنه 1994 هذاك القانون يبقى عندي انا كل منشورات ما تجيش يا امر يا منشور القانون هو اللي يحكم هاك ولا حتى كي باش يمشي الاداره المحكمه الاداريه هذا القانون هو اللي يحكم منشور يطيحوا للقانون
0: دونك فما القانون عدد 13
3: عدد 13
0: سنه 1400
3: 1940 بدات تتبدل الحكايه وهو المناشير كذا وكذا راه ماشي تتفقم علينا سواء كان شعب المازوت سواء كان بالفي ام اس وتعرفوا حكايه الفي ام اس اللي هي كانت فيها كوتا ما واحد خلاص معين ولات لهم شهريه
0: بكل في ام اس
3: في ام اس هذايا على طريق القمر الصناعي
0: ساتيليت
3: واحد عساس عندي انا مسميه عساس حاطينه زي يخلصوا فيه وبس هي ساعه تضرب له بك الضربه القوانين نتاع الواحد الخطايا عن بعد واللي هو اختي عن بعد كيفاش باش تتعاملوا صحيح لا في المنطقه هي بيدها ولا لا يعني فيها اشكاليات ما تصورهاش في بالك ويزيدوا عاده زاد البحاره صغار فهمني بخر بخصك اكثر وحاد خشي نحن اكثر وحاد اللي موجوده فهمني اللي هي من الزقب بدايه حتى سيدي مشرق 200 كيلومتر وعشرة فهمني اللي هم الموجودين يعني تصور انت يا فوم التو من 2017 اللي هي ساعه نسناو في تسويه وضعيه البحاره الصغار يا فوم وتو زادونا بحاره اخرين جونيس فهمني جونيس يعني تصور كيفاش تلقاه يخدم يخدم خاف بالسيف بالسرقه بكذا علاش شي غير ما يحب يعمل اوراقه في العالم الكل يسيب لك الصيد التقليدي اختي احنا تو مسميين الصيد التقليدي شنو هو الصيد التقليدي
0: شنو
3: المعروف نتاعها اعطيني فرنسا عندها صيد تقليدي سبيسيال نتاعها هي اختر شي تمشي على المعدات تقليدي يعني خدمه تقليديه فما على احنا في تونس مازال ما عندناش ما نفهموهش اش معناتها الصيد التقليدي اعطيني كلمه صيد تقليدي اسال اي واحد في الاداره قول له صيد تقليدي شنو هو نوعيه
5: الصيد
3: يا هي طريقة الصيد يا هي
0: ماتريال
3: الصيد يعني لهنا كلمة صيد تقليدي
5: مفهوم مبهم
0: أو كان عندها مصطلحات
3: كلمة كلمتين وليش يقول لك صيد ساحلي صيد ساحلي قول له عمي جي خارج شوية هنا ما تخرجش هي صيد ساحلي راهو مش في الصيد في المناطق الساحلية صيد ساحل واحد يعني مش يتعدى من هنا يتعدى جعل تأبير فهمني بشي براكي الغاديكا بشي قعد غاديكا يعني
0: دي ما هو في السواحل معنا
3: هي في الساحل ولا
0: هي
3: ولا يقول لك كيفاش بتعدى الغادي يعني فما حاجات فما قوانين فما كلام يتحط يلزم يكون فما القانون أعطيني يعني بتكين نقوله مثلا هاي سيدي نعطيكم حاجة هذي بريفة جالتا محمية عنا مخفينا عليها محمية ولا لا
0: صحيح
3: عندها فيها ولا أنا ما نعلمش تعلمش عندكش وثيقة عندكش حاجة ما عند الأمم المتحدة عندكش مهاكل لازم تكمل
0: هذا تجربك عليك الإدارة
3: أعطيني
0: مؤكد المعلومة اللي عنا اللي هي محمية أنتم بالنسبة لكم دي مفلول الوضعية معناتها
3: مازال
0: واضح دونك باش نحكيو في النقاط هذه الكل باكثر تفاصيل بعد شويه ونفهموا هذا شنو نقص ولا شنو الاشكاليات اللي عندهم عمل هادي وشنو علاقته ب كيف كيف السوق في الاخر الكونسوماتور اللي قاعد يكونسومي في الحاجات هذيما
4: هو اللي يخلص الفاتوره
0: بالضبط شنو اللي صاير بالضبط في علاقه بالقطاع هذايا 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا مازلنا متواصلين معكم فلازم لازم نشوفكم بعد الاخبار اخبار مساء ونص مع عواد فرعوني مرحبا بالجميع
6: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا
7: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458 اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت
8: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية

تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز.

0: راديو أكسجين FM.
1: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr. على www.radiooxygene.tr.
2: أكسجين FM.
0: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM. مرحبا بكم في الموعد الاخباري على اكسجين FM. على الصعيد الجهوي وفي اطار الاستراتيجيه الوطنيه للشباب افق عام 2035 وضمن محور الوقايه من السلوكيات المحفوفه بالمخاطر والحد من ظاهره الادمان، يحتضن المركب الشبابي 15 اكتوبر ببنزرت يوم السبت 13 جوان 2026 الملتقى الجهوي لسفراء شباب ضد الادمان. وينظم هذا اللقاء نادي الراديو وتلفزة الواب بدار الشباب 15 اكتوبر بمشاركه نحو 50 شاب وشابة يمثلون عددا من المؤسسات الشبابية بالمنطقة، من بينها دور الشباب برأس جبل والمتلين والعالية وودي الرومين وسيدي سالم وجرزونة، إلى جانب دار الشباب المتنقلة ووحدة تنشيط الأحياء. ويتضمن البرنامج سلسلة من الورشات التكوينية والتوعوية حول العلاج المعرفي السلوكي والمهارات الحياتية والرياضة من أجل التنمية والتواصل الفعال بهدف تعزيز قدرات الشباب على مواجهة السلوكيات الخطرة وترسيخ ثقافة الوقاية والمواطنة الإيجابية حسب متابعة فؤاد المحمدية. على الصعيد الوطني، قال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالية إن غياب جلسة الاستماع إلى ممثلي الوزارات خلال الفترة الأخيرة لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع حجم العمل أو تقليص المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء المجلس، وشدد على أن المجلس يظل مطالبا بمتابعة الملفات الوطنية ذات الأولوية ودراسة مختلف القضايا المطروحة وصياغة التوصيات والمقترحات الكفيلة بالإحاطة بها ومعالجتها في إطار اختصاصاته الدستورية والقانونية، وذلك خلال اجتماع هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم الثلاثة. كما أبرز وفق بلاغ صدر عن المجلس اليوم الأهمية المحورية لعمل اللجان باعتبارها الفضاء الأساسي لتناول مشاغل المواطنين وانتظاراتهم ولضمان الجاهزية الدائمة للمجلس والاستعداد الجيد للاستحقاقة القادمة، وفي مقدمتها مشروع مخطط التنمية الذي ينتظر إحالته على المجلس خلال الفترة المقبلة. نفذ عدد من خريجي التعليم العالي المعطلين عن العمل اليوم وقفة احتجاجية وطنية بالعاصمة، وذلك للمطالبة بالتسريع في تفعيل القانون عدد 18 لعام 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية وسط أجواء مشحونة واستنكار واسع للتعامل الأمني مع التحرك. وشدد عمار الكريبي أحد المشاركين

0: المشاركين في الاحتجاج والذي يعاني من البطالة منذ 12 عام أن هذا التحرك الوطني يأتي كخطوة حتمية للمطالبة بتطبيق القانون الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مشيرا إلى ما اعتبره مواجهة المحتجين لآلة القمع الأمنية بدلا من فتح قنوات الحوار معهم. وأضاف أن عدد المعنيين بهذا الملف يبلغ قرابة 50,000 معطل عن العمل من حاملي الشهادات العليا في مختلف ولايات الجمهورية، وتتراوح سنوات بطالتهم القسرية بين 10 سنوات كحد أدنى وتصل إلى 22 سنة بالنسبة للأقدم تخرجا حسب تعبيره. في أبرز أخبار العالم، قالت وزارة الداخلية البحرينية اليوم إن طفلة تبلغ من العمر 11 عام أصيبت بجروح طفيفة في حين اشتعلت النيران في سيارات وتضررت منازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة، ذلك بعد سقوط شظايا من طائرات مسيرة إيرانية تم اعتراضها وتدميرها. نهاية هذا الموعد الأخباري، نترككم على وطف اللعوني. في الختام يذكر كافة فريق قسم الأخبار إلى عدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
1: أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: مرحبا بكم من جديد في لازم لازم. مرحبا بالجميع. احمد حمزه هي توصلنا حتى الماضي ساعه و40 دقيقه بحذنا في البلاتو. الاتحاد الجهوي للفلاحه ولا الصيد البحري، رئيس الاتحاد سعد المجري ومكلف الصيد البحري في الاتحاد علي الترابلسي، بحذنا احمد الهمامي الفلاح الرائد، وعمل هادي البكوري كالعاده في الاعداد والتقديم. نحاول قدر المستطاع نفهموا شنو فما بالضبط. عمل هادي مع سالي اكيد كما كل مجال عندهم اشكاليات. يقول لك احنا اليوم بتاتر فما الصورة مغلوطة على الصيد البحري انه امورهم واضحة، يصطادوا يبيعوا بالغالي اسوام لبس عليهم. فما الايماج هذية ماشي على الصيد البحري، مش كما نسمع في قطاع الفلاحي مشاكل. لكن يقول لك ليه عنا رانا مشاكل عديدة ومتعدة، وعليش السوم طلع خاطر فما اكيد فما مشاكل. معناتها
1: اكيد هو تو تعرض الموضوع الصيد البحري، وتعرض خاصه للي صغار الفلاحين قاعدين
0: احنا صغار الصيد
1: صغار الصياده اللي هما قاعدين كيما الفلاح الاخرين قاعدين برشا اشكاليات في الانتاج، غلاء الاسعار عندهم، كل ما يتعلق بالصيد البحري فيه غلاء فيه اشكاليات، وهذه ربما ينعكس حتى على المنتوج. خلينا بدون ان نرجع للميناء ناخذ برشا مشاكل كبيرة، خاطر توا كي يبدا الميناء في وضعية طيبة وضعية مريقلة ينجم يسهل الخدمة نتاعو. انا خليني نذكر لك سيدي مشرق، المشكلة كبيرة، عندهم رافعات، عندهم رافعة، عندهم كذا، ما عندهمش، عندهم إنارة، عندهم مشكلات كبيرة يا سي.
2: عندهم بالنسبة لسيدي مشرق فهمني تسعى في بقعة كي تعمل فيها مش بقعة صحيحة.
1: معاك
2: سيكوندو
0: علاش مش بلاصه صحيح
1: في اشكال
2: الطقس اول ما بداو ساعه كي قداو في المدخل نتاعو الحجر الرزاز اللي عملوا الغاديكه واحد وقت اللي تدخل فما الحجر هذاك اللي نحن تو مشكلتنا رجعت كانت قدا ما نجموش. قلنا مع الميليتير يكسروه بالديناميت ولا بحاجه يا مين هذه الساعه ما مساكن اشكاليات في البارتي هيك في المدخل نتاعو الحجر هذاك فهمني معرض لهم يعني جي مع النو ويقعد داخل راه بشي تضرب الفوق راهي ناس فهمني ما اكبر مشكله
1: هو موضوع قديم جديد
2: قديم جديد
0: وما تحركوش معاكم
2: شوف عملنا
0: لدوموند الكل
2: المينيتير كان متعاون لكن زاد عنده الحق بديناميت بواحد من نجموش تخدم اللي مارتو في كارك اللي تحت الماء حاجه كيف هكا غطاسه معنا نتاع الكره زاد حبوا يدخلوا اختي هما بيدهم يخفوا يمشوا لابرير غاديكا مشرك جماعه مال كوريا غاديكا واحد فهمني وخالك نعاونوا يلزمك اختي تتعدى اجراءات كبيره
0: فهمني
2: مباراه لازمك تتعدى ولازمك حتى
3: هذيك مشكل تونس ديما
2: بالضبط مشكل اجراءات نتاعنا بالنسبه لسيدي مشرك فهمني وحتى الريزو باش لازمك تطلع لفوق تجي تتكلم بالتليفون فهمني وزاد فيها اشكاليه انا بنزرت فهمني هو تابع بنزرت
1: يمشي لتوش
2: باش نمشي انا في الوقت باش نحطها فم ما نمشي لا بيبا نتاع وكاله ما المواني الصيد البحري البنزرت هاك ولا لا انا في بنزرت اذا تعدلت برقه باش نخلص ولا باش نقدم دوموند ولا باش نعطي ولا باش نعطي ما دوموند الغادي اذا في برقه
0: وعليه
2: اي والله تعرف هذا في 2000 بالضبط
0: لحظه انا شفت سعاده يعني كي تمشي انت باش تخلص في بنزرت يقول لك
2: لا مختي مش تابع هو تابعنا كترابيا
0: ايه
2: اداريا هو السيد باهي اللي دار في وسطها نتاع اللي دار غادي تابع السيد البحري
0: تابع بنزرت
2: اللي هي نقولوا نحن دائره السيد البحري تابع اللي دار السيد البحري هذاك تابع بنزرت خير مفهمني باهي ولا الارضيه باش تاخذ ارض ولا باش تاخذ يعني مش عامل لوكو بيشير ولا كذا باش يلزمك تعادل تبرق
0: سي عادل ماجي شنو رايك؟
4: شكرا حمزه والله عندي انا منضيف الملفات هذيا اما حبيت باش نبدا بالمقدمه جهويا اعطيت اشاره انطلاقه موسم الحصاد
0: ايوه
4: نزرت يوم الثلاثاء 9 جوان وكان ذلك في الضيعه المثاليه اللي سحبها فريد بن يدر الكائنه بمنطقه سيدي عثمان معتمديته تيك وبالمناسبه هذه انا باش نتقدم للسيد صاحب الضيعه فريد بن يدر بتحيه الشكر والتقدير على حسن الاستقبال والحفاوه والترحاب والسلوك الحضاري اثناء الزياره. وكان افتتاح
1: بلاش طبال وزكار السنه
4: لا بلاش طبال وزكار
1: علاش طبال وزكار السنه
4: لا والله انا ما لا نقول للطبال ولا زكاة، عملنا ولا عملنا طبال وزكاة سنة ما عملناها اهل العقول في راح سنة انا عملناها راي ذخيرة ما يا السنة مولاها مولا ضيعة فلاح وصحي عنده جانب صحي مستفيد. حبينا نعملوها اللي هي صحية تكون هادئة شوي عملنا ولا عملناها طبلو زكرة مش كل عام طبلو زكرة طبلو زكرة عندها بلايسة نحن ما نشتع طبلو زكرة السنة خاطر انا باش نكمل نحكي سي محمد لادي وانت ديما تتحفني كي تعمل لي قصة عربي باش تنسيني افكاري وتسلسل الفكر تاعي انا ما ننساش المتسلسل ما ننساش
1: خاطر نقطة
4: بالطبيعة بالطبيعة عملنا ولا قلت لك طبلو زكرة السنة سنارتا انا باش كون زيارة رايضة حفاوة ولا هذوكم اهل جود الكرم عائلتي هذوكم
3: اي هما ناس معروفين هذاك الفولكلور نتاع الجهة فهمتني عملوا الفرسان قاموا بالواجب
4: حبينا النوع ونحن نشكر سي حسام اللي هو تكفل بالافتتاح من اول حسام البعزيزي نشكروه على المجهود الخاص نتاعو هو مش جديد عليه وعلى عائلته عائلة ذيك معروفة وانا نعرفهم بحكم القرابة لي انا وسنة قلت لك انت اين كل عام وعامة جو متاع سنة حابين نعملوه شوي هدوء فيه خاطر باش نلاحظوا فيه ملاحظات في الهدوء مو في الضجيج الملاحظات ملاحظات سي محمد لادي تبعد شوي
5: الوضع يخليك
4: نحن بدينا الموسم الحصاد حسب ثلاثة ايام ضمة الموجود لدى الفلاح واللي قاعد يوصلنا كاتحاد جهوي باش نبلغوا لهم اصواتهم القمح الموجود اللي وقع حصاده فيه برشا وسخ وقامت شوي نحكي بالدارجة نجم نحكي بال
5: خليك حتى في المصطلحات في
4: اللي قاعد ضايف كل يصير القمح جويد فيه الوسخ فيه الحشيش اللي هو سخ عشان عم تربي فيه الحشيش بكثرة لذا لذا لذا من المنبر هذا أنا نوجه وكنت حتى نهار الاثنين في الجلسة مع السيد الوالي والإطارات الأمنية والجهوية والفلاحية كنت أكدت على سلم تعيير الحبوب إذا ما هوش شياقة أنا مش نقول إلغاء هو حد أقصى
5: مطلب النقابة الجهوية
4: لا لا لا الاتحاد الجهوي الفلاح
5: خلنا نوصل معك الفكرة مطلب النقابة الجهوية الفلاحين وتعدى معي عماد عذور وقت البارح قال الإلغاء
4: احنا في الجلسة أنا
5: ذكرت قال كذا في مصحة أصحاب المطلب وإحنا مضروري
4: أنا في الجلسة ذكرت المطلب هذايا الأخوة في النقابة هم عبروا عليه كتابين أنا ذكرته في الجلسة
5: ولا
4: مباشرة
5: أنت ما تحبش تمشي في الإلغاء أما المراجعة
4: المراجعة والليوني خاطر كان باش تطلع مانديت فيها قصاص نتاع امور القمح على حالته هذية اشتقع كارثة وطامة كبر على الفلاح خاطر الشيء اللي موجود في القمح تو واللي صار هو الفلاح ضحية فيه وليس بمذنب سلطة الاشراف تتحمل مسؤوليتها تتحمل المسؤولية في الخلل هذايا الخلل اللي هو تسبب فيه لامونيتر فقدانه تسبب فيه سعال اولا البذور بذور اللي كانت ثم نسبة متاع بذور اللي كانت هي فيها برشا مواد كالشعير وغيره وهذا أكدنا عليه في هذه الفترات ثانيا لامونيتر وثالثا الدواء الدواء ما عطاش في عائلته وهذه تشكيات كبيرة من برشا فلاحة ما عطاش في عائلته يعني لنا ثلاثة أسباب الفلاح ما يتحمله مش ثلاثة الطقس هذاك على الناس كل صاحب العلم يعلم ما ماذا يفعل أما نحن كفلاحة ما نتحملوش البذور الممتازة يتحملوها هم الدواء يتحملوهم عندهم سلطة الرقابة والأشراف لامونيتر يتحملوهم نحن ما نخلصوش فاتورة غيرنا إذ ما يقعش الليونة وإلغاء الحاجات القوية في سلم التعيير راي باش تكون ضربة كاسحة للفلاح
5: واضح جوز خليني بلي تعفي على خاطر حليت بارونتيز انت باش نرجعوا خاطر مع سيالي ترابلسي للصيد البحري احمد لميمي خاطر نحب رايه في الموضوع دونك شنو ترى كيفاش ترى اليوم سوى موقف اتحاد جهوي الفلاحين الفلاحة والصيد البحري ولا نقابة الفلاحين اللي قالت لك الغاء كاريمو تقول هنا تجدد طلبها الملح الى الغاء سلم التعيير خاصه البندين المتعلقان ببياض الحبه والشوائب وتعتبر انه اذا تم تطبيق سلم التعيير بكامل مقاييسه هو بمثابه دعم وخدمه للمطاحن المستفيد الاول بالاساس شنو رايك في اللي يحكيوا فيه
3: هو البياض نتاع الكعبة ولا نقولوا نحن تفرقيه هذاك، هذاك بالأساس ناتج على أنه الرشة الثالثة تروزيام أبور نتاع المونيتر ما تعطاش.
5: أوكي.
3: فمدي هذاك يرجع بالضرورة على الكعبة وعلى الكاليتين نتاع الكعبة. إذا كان أنت باش تحاسبني على حاجة أنا لا نقتل فيها ولا جمل، فهمتني، لهنا مش تولي كارثة. أنا نشد على يد الاتحاد والنقابة، فهمتني، ولله ونشكرهم على الموقف الشجاع نتاعهم ووقفتهم مع الفلاحة. هي مش مزية ما نستخدم الأرواحة، ويفرحني أنا كي ناس تعبر على الوعدة. الجو مبهم.
5: إذا كان ما فهمش تفاعل من صوت الشرف شنو يصير؟
3: شنو مش يصير في الآخر؟ فلاح مش يهز الحمل ويسكت على روحه. اللي مش يمشي الحابس مش يمشي، اللي عنده كمبيلات وعنده شيكات وعنده كذا، فهمتني، ولا ما مسكين مش باصي، فهمتني، هو اللي ماخذ ما مش ياكل العباد، فهمتني، ما عندوش مش يخلص منين مش يجيب، فهمتني. وإذا كهو في الآخر نعطيك من الآخر وعلى الآخر، من الآخر مش يهز الفلاح مدام ساكتين، فهمتني، مش يهز الفلاح. وهذه لاحظتها أنا ديما تصير عنا في مواسم الوفرة، صارت 4 أو 5 سنين التالي جكروا قبل الجفاف، فهمتني، صارت كيف كيزة، صارت طفرة في الانتاج، فهمتني، يضربوا الفلاح، ثم نستخدم 100 وثم نستخدم 80 وثم كذا، ما السعر ما يغطيش حتى الأسواق، ما ذيك ما تغطيش حتى سعر التكلفة، فهمتني، والفلاح يهز الحمل ويسكت على روحه، فهمتني. آخر حل يقولك برمشي يعمل كونتر أناليز، انت ياك مدير لي كونتر أناليز، هاي ظاهرة. الشوايب هذه جاي من الدويات، دويات الله أعلم الاستعمال خاطئ، ولا هما
5: ما دويات
3: ما هيش في كاس، فهمتني. هذا يزاد تدخل في المتاهة نتاع البيروقراطية اللي تعاني منها القطاعات الكل، فهمتني، تدخل ما تخرج، متاهة تدخل ما تخرج.
5: واضح. هاي سعاد
3: وربي يفرج علينا ان شاء الله.
5: شعور سيد بحري
4: قبرك في الزراعة الكبرى، نطالبوا من المنبر هذا بمزيد الإسراع والعمل على قدم وساق لفتح بقية المسالك في
3: مثلا مشاي لمسالك ولا حواشي راو بالنسبة بمنظر جنوبي. نحكي لك على منظر جنوبي،
4: أنا نحكي بصفة عامة، وإن شاء الله الأمور تتقدم باللي أمور متأخرة، إن شاء الله تتقدم
3: وذي قدرة ربي تو نبدأ ونريقلوا في بالحواشي في
1: كنا سابقا رأي الأمور متأخرة.
4: نحن سي محمد لادي
1: نحكوا الواقع
4: يا سي محمد لادي، نحن كاتحاد جهوي
5: من نفري نحكوا على الموضوع،
4: نحن نبلغوا ونقولوا اللهم أننا بلغنا، نحن نبلغوا ونتكلموا، واكيد المنابر اللي ومشينا لها وكل المكاتب نتاعنا تشهد على ذلك. نحن نطالبوا بالاسراع بتهيئه المسالك الفلاحيه باش يقدر الفلاح على اخراج منتوجه، ما يزيش ما عانى قبل، خليه على الاقل يسلك ما يلقى مسلك فلاحي يتعدى فيه طيب،
5: وان شاء الله توصل سين مغان مصابه، لانه بدينا بالحرائق وسجلنا حريق في في الختمين، معناتها ان شاء الله تخلط صابه مريقله. وكاو تفضل.
4: ونحب نزيد ناكد على الساده المشرفين على مركز تجميع سيدي نصير، لحد الساعه لليوم مازال ما تحلش،
1: مش مدرج،
4: مازال ما تحلش، ثم نسق عمل كبير ياسر على مصر للدار المركزية. أنا نزيد نأكد ونطالب، سيد الوالي ندخل في الافتتاح مباشرة مع الرئيس المديرة العامة متاع الشركة ذي، الشركة ذي أكدنا نحن حتى سيد الوالي أكد قدامي اللي هي منشأة عمومية يلزم يقع الحفاظ عليها والإحاطة بها باش تكون منارة وعبرة للمواطنين يعرفوا للدولة مازالت قائمة. كان زيد سي حمزة نوجه تحية شكر وإجلال للأخوة والأخوات منتجي ومخزني مادة البطاطا، ونتمنى لهم موسم ناجح واعد، ونقول لهم نسقنا نحن مع الإدارة الجهوية للتجارة والمندوبية، وهبطوا بالك مشترك باش تكون أمورهم يخدموا في طريقة طيبة وسلسة، وأبواب الاتحاد مفتوح أمامهم سواء المحليات أو الجهوي باش يعبروا على كل اشكال يتعرضوا له.
5: حبيت فعل في النقطه اللي قالها سي علي، وكي نرجعوا لموضوعنا للصيد البحري، علاش سيدي مشرق يمشي لتبرقه؟ علاش سيدي مشرق اداريا يتعامل مع تبرقه؟
4: سيدي المشرق انا مشيت كل لي زيارات في نطاق مشروع ايدلو لسيدي المشرق، انا ريت موضوع من اهم المواضيع الحارقه في النطاق البحري في بنزرت، موضوع كبير برشا وما يلزموش يتسكت عليه، ويلزم يقع فيه بفتح بحث عميق ومدقق. سيدي المشرق كما قال لك اخويا علي انسداد في الميناء باسباب الحجاره الموجوده، وطالب الاتحاد قبل في فترات سابقه وطوي طالب تو بتوفير رافعه لفض هذا الاشكال وجهر الميناء. وهذا تسبب في عدم رسو عديد البوارج بالميناء خاطر هو غير قابل لذلك. موضوع ما يقل أهمية زاد على موضوع الميناء، سيد المشرك إداريا تتبع جندوبة أشار لها أخوي علي، لكن أنا كونت عليها ملف مش نتفاعل معها ومعك كل
5: تقرأ. خليني كان أنا نحب نمشي لتبرغط ونمشي، أما خليني أنا في بنزار زاد نقضي أمور.
4: بشنا أنا بش نفهمك
5: صحيح، علاش ترجني تتبع جندوبة
4: بسيارة إداريا سيد المشرك تتبع جندوبة فهمت؟ البحارة في سيد المشرك يتحولوا لتبرقة لإتمام إجراءات العمل نتاعهم
5: بالضبط.
4: لهنا نحب نوجه سؤال أنا للمعنيين بالأمر، هل ولاية بنزرت أقرب إدانير أم جندوبة؟ مع العلم أن الميناء ضايا كان تابع بنزرت سابقا.
5: أقعد معي سي عادل باش نرجعوا للنقطة هذه بأكثر تفاصيل، نحكي على واقع الصيد البحري اليوم في ولاية بنزرت لحظات بعد الفصل.
6: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج.
8: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية وسترن يونيون ريا مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك.
9: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في بيب ماتر بجانب المستودع البلدي.
10: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده، امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
11: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكه وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمه صرف العمله على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو امان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
12: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.
13: لازم على
5: أكسجين أفاق. أكسجين أفاق أسلم معكم في لازم. مرحبا بالجميع، نحكي على واقع الصيد البحري في بنزرت. بحثنا سي عادل الأماجي رئيس اتحاد جوي الفلاحة الصيد البحري، سي علي الترابلسي المكلف بالصيد البحري في الاتحاد، أحمد الهمامي الفلاح الرائد، عمل هادي البكوري كالعادة. علي نرجع للموضوع متاعنا، وكان حتى سي عادل يحكي فيه، ما نعرفش شكون يحب يوصل فيكم مخصوص. خليني في سيدي مشرك سي خلينا نفهموا اش معناتها البورد، اشطر التعامل الإداري فيه يكون مع بنزرت، واشطر التعامل التعامل الاخر قاعد يكون مع ولايه جندوبه ومع تبرقه. علاش لوكو انت قلت سيدي مشرك كان تبع بنزرت؟
4: انا اخر نقطه في المداخله نتاعي قلت لك تسالت سؤال اهل الاختصاص اما اقرب بنزرت اداريا ام جندوبه، مع العلم ان سيدي المشرك كان يتبع ولايه بنزرت سابقا، ومع العلم ايضا وهنا نقطة استفهام كبيرة برشا، بقية مواني ولاية بنزرت الكل يتبعها إداريين إلا ميناء سيدي المشرك.
5: سي علي شنو اللي صار في سيدي المشرك باش ولا تبع جندوبة على أساس بتعلة شنو القرب شنو بالضبط؟
2: هما على حسب اللي هما يعني لبيب فهمني قالوا له هما أقرب
5: على القرب
2: على القرب، لكن كي نعملوا حسابية
3: يعني تسهيل
2: الإجراءات وخدمة حسابية
5: كيفاش تبرقة قريبة
2: هاو أنا نحن نحسبوها بحاجة أخرى نبداوها بشوية بشوية. باهي ولاد الجهه تاع سجنان سبع عام هي ما اقرب لهم، هابط يقضي من البنزرت واحد وسط البلاد ويتعدى يخلص ورقات هاك ولا
5: كان يحب يمشي سجنان تولي سجن اقرب له تبرقى اقرب له من سجنان صحيح، لكن بورت ما فيش كان سجنان.
2: باهي ينزيدوا احنا جماعه كوراي مرجان سيد المصير من معظمتهم من الغادي
5: يقعدوا اللي هما اغلبهم ولاد كوراي من الليل كله من بنزرت كل.
2: يعني هي ولكن تبع بنزرت البارتي اللي هو تراخيص نتاعهم كل لزمهم
5: بنزرت
2: يعني يلزموا
5: تولي بنزرت اقرب له سينو يولي طلع تراخيص بنزرت او يمشي لبلاد برق
2: كيف عبيد اللي عندهم فليك ويحطوهم الغادي يشوي يمشي يمشي بنزرت يعني يمكن نحسبوها حسابيا باش يتعدى باجا باش يتعدى باجا ويتعدى جندوب باش يدخل برت برق.
5: فما ابناء مدينه بنزرت عندهم غادي زاده فما صيادة من بنزرت
2: عنا عنا برشا من القصيبة فما شكون يحط فلوك ذو الغادي فما عنا بنزرزونة عنا من الريح
5: يحطني الحرية وانا تنقى برقة تقضي بنزرت تقضي ليش تحصرني في تبرق
2: ايه هو شي مشي يخلص مشي قدم دومان مشي خف
5: شنو اللي تعمل في تبرق
3: بربي السيد علي
5: لحظة برقس يعني بالله السيد
2: هراي ما كانتش هكا هراي قبل
5: شنو اللي تعمل في تبرق شنو اللي يعملوه ولد سيدي مشرك في تبرق
2: باش تخلص انت لابيب نتاعك لابيب اش معناتها لابيب يعني هي وكاله المواني هي اللي لها بالمواني
5: اوكي
2: والاخرين صيد البحري
5: ايه
2: انا ما فلامش نقادي الفلوكه نتاعي باش نعمل اوراقي
5: ايه
2: نهبط بنزرت
4: المقر نتاع لابيب بنزرت
2: مهمتي احباب الاحباب بعضهم
4: هم فرد الاداره
5: دوك شريك الفلوس انا هابط البنزرت
2: انا نحكي باش نحكي لك بالضبط ما هو زاد باش ما يفهموهاش العباد
5: اوكي
2: انا هابط انا عندي فلوكه فهمني فلوكتي في
5: سيدي مشرك
2: سيدي مشرك انا تويكا من الغادي باش نجيب ولا نهبط البنزرت باش نعمل معاينه ونبدل الرخصه نتاعي وفرد مره باش نخلص باش نخلص لابيب سواء كانت الحلقه سواء كانت لواحد لوكوبو واحد بيشير ولا يعني باش نخلص شكون نخلص لابيب لابيب تراسيني يطلع
5: تبرق
2: تبرق
5: يعني
2: نهار ومتى
5: شفت نهار وباش نرجع انا لهنا انا جيتك احمد سامحني بالله لهنا انا عندي سؤال معناتها المطالب اللي كنتوا تطلبوا فيهم في تهيئه ميناء سيدي مشرك ورفع الحجر هذا اللي معرق لكم ميناء انا شكون نطلبهم لهنا نولي يقول لك السيد نطلبهم مندوبيه بنزرت ولا مندوبيه جندوب
2: لهنا هذا انا
5: انت قسم البورد هكا اداريا
2: انا انا صارت لي صارت لي وجاوني
5: انا الرافعه نطلبها من مندوبيه بنزرت ولا من مندوبيه جندوب
2: انا قلت لك عملت قبل المطالب وعملت انا اختي بسيف ديما كنت موجود في وسط البورد
5: في اللجنه
2: وعن فوق هذاك عن لوكال غادي
5: في الميكرو باش نسمعوك في الميكرو
2: عن لوكال غادي في الاتحاد يعني على بلاصه نخدم
5: اوكي
2: وقت اللي طلبونا على اساس في الريغلو الدنيا الكل
5: اش قالوا
2: قالوا لنا تيزمك تعمل مطلب
5: تبرقه
2: تبرق
5: يعني يعني
2: يعني انا
5: بنزرت ورقي في بنزر احمد
2: يعني هاي سيدي دخل ولي ما نشوف نسميه ونحن واجي من الولايه
5: لحظه سي علي خاطر فما حاجات في الكواليس انا راني من الناس اللي نعديهم طول خاطر الشفافيه مهمه احمد يضرب يديه علاش قلت استحفظ لي بارك الميكرو خايف يضرب الميكرو نعرفوا يتنرفز خاطر معناتها راهو بيروقراطيه اكثر من ما قيل
2: ما تتصور اكبر ما اكبر
5: صحيح انا رخصتي فلوك انا خذها من بنزرت كل شيء نعمله في بنزرت اما كي نخلص المواني نخلص في تبرقه نجي توا انا اي هي للميناء اللي نخلص لك فيه وناخذ فيه رخصه لا هذاك كلام عليه تبرقه
2: انا شنو ندور لك
5: والميناء سيدي مشرق ولايه معتمديه سجنان ولايه بنزرت سي با نورمال
3: خليني سي حمزه نحكي لك حاجه احنا
5: وعندنا فازت كلي منيش تحسنا منيش دوله واحده منيش درب واحد كل الرئيس دربوا تونس
3: لا واحد في الشرقيه واحد
5: شكون يقدر شكون يقدر الميناء احمد والله هي كلمه تبرق كلم بنزرت وتبرقه وقابس وقفصه كنا تونس يا ولد
3: احنا الهدف من هذا الكل حاجه بسيطه ياسر نحن نبسطوه سامبليفيكاسيون باه احنا الهدف شنو ما هو خدمة البحري خدمتك الفلاح خدمتك الزوالي اللي يشاد لك الحد غاديك فهمتني ولا ليه مسكر عليك باب بلاه ما خير ولا يجيك لهنا ولا لك مجرم في بنزرت ولا في المنزل ولا في ماتر هي مو هذاك هو مش ما يلقاش خدمة ما مشي حل حرة مشي مشي مشي أنت الهدف نتاع الإجراءات هذه أرى ناس ولت الإجراءات للتعطيل معاش للتسهيل نحن الهدف باش نخدموا البحري
5: للأسف
3: اقسموا اشتر في تبرقة اشتر في في الشعب الآخر فهمتني دخلها بعضها قالك يجيب فلوكة مخاطي يجيب البنزرت باش يعمل لها معاينة فهمتني انت علاش ما تعملش تعرف واحدة تبريكة في الميناء بيرو صغير فهمتني ولا ليه فيه موظف ولا اثنين فيه الكل يعمل اجراءاته كل فميك ما فيها حتى شيء خايف على سوسو فرانك تاع الدوله فليجا وروح بها الشيء تعليه هذا الكل يا
5: اوليني اوليني
2: طورك حاضر على كلمه سامحوني
5: انا اوليني ولا نخلصوا على
3: اوليني انت كي يعمل ليني فهمتني ولا لا يوحد ليني في رجلك
2: من من المبكيات انا فهمتني شوف شنو نعطيك حاجه انت توش بتعلى بنزرت هكا انا في بنزرت فهمني عندي فلوك شنو نمشي نخلصها هيك ولا ندخل عندي ديوانه ما قدرت تدخل ما تعرف البورت نتاع زرزونه اول ما تدخل عندك على يدك اليسار ديوانه هكا لا
3: السلام عليكم
2: وتشد حدك لجماعه طماطم وتشد الدنيا هكا ولا ايه انا باش نمشي انا من زرزونه باش نمشي للبورت نتاع زرزونه انا اخي باش نمشي نبدل الرخصه نتاعي على 100 فرنك تقول لي بر شهاده الروسيه في جيب لي الواحد
5: جيب لي توصيل ب
2: 100 فرنك من بعد ما عندي ديوانه الديوانه فين اللي هي وين الكارتير كارتير
5: امبوسيبل
2: ونعاود نرجع
5: امبوسيبل
2: يعني بجنبي
5: يعني يعني يعني الوثيقه اللي طابت عليها برج زرزونه الديوانه الكارتير هي التوصيل نتاع 100 فرنك توصيل نتاع 100 فرنك
2: معاينه باش تجيك ما باش يعمل لك معاينه تجيني من حضر القنطره نتاع سيدي سالم محلية تجاريه باش يعمل معاينه فاك ولا يلزمني نمشي نعمل دوموند الغادي والدنيا انا في غير ملح هذوما الكل راه موجوده
5: لدرجه
2: مين غير انا غير ملح عندهم البحريه التجاريه الغادي حذاهم عندهم الدنيا كل حذاهم
3: علاش قلت لك انا علاش ما نعملوش شباك موحد في كل بلاصه
5: خلينا نقدموا شويه في الاشكاليات اللي عندنا كما قال عم الهادي هذا مربوط بالغلاء الاسعار اللي موجوده معناتها انه اليوم كل شيء قاعد يتعقد عليكم كصياده دونك غليتوا علينا كتوانسه كشعب عادي معناتها كنا توانسه ما نحكي الشعب العادي
2: انا من البحر صغار كان الكل ونعطيك حتى بالنومر وقداش كل مفلوكه وقداش هنا هما ونعطيك بالضبط يعرفوني الكل اش نقول لك
5: علاش قفزه في الاسعار
2: يعني بارتي كامله سته معتمديات الدارين بالبحيره بنزرت سته معتمديات نعرفهم
5: علاش القفزه في الاسعار
2: نقول لك سيدي الواحد رصاص قداش ولا رصاص اللي كان ب 4000 وب 5000 فهمني ب 17000 ما فماش
5: باه
2: بريمو
3: عاد يلا
2: الشوره طلعت كذا يعني المعدات طلعت بكذا تصور انت سنه ملفين تبارك الله بحاره ساعه ساعه زوز زوز يشريوا علوش مع بعضهم ها مالك فريق ربي يعطيهم وفهمني سنه ما خلطوش ريت ما خلطوش لا في عيد كبير لا في عيد صغير
5: هكايا ولينا نبالغوا شويه
2: لا لا لا انا نقول لك لا لا نقول
5: لك بحار ما يخلطش
2: لا لا لا نقول لك
3: وضعيتك نوعا ما مصغر
2: اش نقول لك المعدات راهي الخدمه شنو هي الخدمه كل المعدات راهي المعدات انا كي تكفر لي في المعدات نتاعي فهمني راهو كيفاش باش نخدم نشري شباك واش نضربهم وانا ما انا بحار وما نضربش الشباك
5: يعني اللي حبيت تقوله لي انه غلاوا عليكم غليتوا على المواطن
2: شنو هو بالطبيعه
5: باش تلقى روحك
2: اش نقول لك حاجه توا هو عنده موتير فلوكه صغيره وعنده موتير ويزم باش يحطه في الفلوكه ويزم يتعدل البحريه التجاريه باش ياخذ ترخيص عليه وكل الامور هذيك فهمني ايه في المحروقات هي محطوطه محروقات عنده الحق في الدعم ولا لا باهي نحن كان نتاع المازوت برك عندهم عندهم الحق ايه ما هذوما بحاره وموجود في القانون وعندهم الحق في الواحد ايه بحاره كلهم صغار موتورات
5: نحاولهم الدعم
2: فهمني ليه ما عندهمش ما واحد
3: موتوريسون
2: يشري ليسونس بفلوس وكما يشري في الكهرباء
5: ما عندوش الدعم
2: ما عندوش بحار صغير
5: دعم لشكون
2: كي تحسبه له ليه الدعم اللي عندهم المازوت
5: المازوت
2: ما المورتي كان وانت طالع
3: المازوت الموتورات الكبار
2: فهمني من الملا من المرأة اللي مرتي جانا متاع 5 متر وانت طالع فهمني مرتي جانا يعني إيمبور مش
5: بالضبط عملية شاوري 4000 و 5000 وستين فرانك السنين شاوري 25000 وما فهميش
1: 22 واخر مدة يوصل 15
5: عليه قفزة هذه معناتها سي
1: علي شيء
2: حير أغسل نبدأ بحاجة
5: شاوري فيل معناتها أنا المحتي فيل كما قال طبلو زكاة جينا شاوري
1: معصوت
5: مع توت وجونا به هو عمر روتار
2: البحر اللي يمشي على عند البحر ديريكت يمشي البحر ديريكت شوفوا قد يخف
3: ايوا لهنا مربط
5: بدينا نكاورو
2: اجي شوف اجي شوف انا نهزكم الغاديك وفما باج فما زوز باجات كاب زبيب شوفهم وقت يهبطوا ويعملوا البدله نتاعهم شوفوا قداش مساكن قداش يبيعوا
5: قداش
2: تشوف
5: قداش
2: فهمني ما فاتوا استويك طاحوا حتى نتاعهم
5: من مش تويك وقت يطلع
2: اول ما بدا وقت هو ما مش عارف 25 وقداش ب 18 ب 15 وحتى اقل انت والكبر فهمني يعني موجود
5: اسمع يا سيدي
2: فهمني يعني علاش قلت لك بحار راه ديما خاطيه راه كيما الفلاح انا
5: كامل
2: ها الفلاح كذا
5: ال 10 15000 يزيدها خاطر هز لي طرف الشاوري من غادي حطوا في السوق
2: ودي يخدم عندك من هنا
5: اي
2: باش يبيعوا لك من غادي
5: من 30
2: 25 يعني فوق هذاك ولا يزيدوا يخلصوا شي يخلصوا فما حاجه في البحار اللي نحن تو معناش مازلت معناش وعلى قريب ان شاء الله
5: أي.
2: فهمني اللي نخلصوا الواحد نتاع خلف نتاع الفاكتوره زادونا حاجه اللي هي نتاع صندوق جوائح كيما
5: الفلاح
1: كيما الفلاح مغربي
2: اي خلص انا تحيلي
3: يعني بلغه اخرى ما يتخلص
2: حتى ما تخلص 2% ولا
3: لا
2: خلص وانا
3: خلص برك وما تاخذ شيء
2: اي انا مشكيحه ما عنديش
3: تاخذ شيء
2: ومراو في القانون مازال ما تخلش البحار تو هما عندهم عامين بداو فيها نخلصوا لكن ما بدير
5: يلا نقدموا بحذنا سي علي طرابلسي المكلف السيد البحري في الاتحاد وبحذنا سي علي المجري عادل المجري رئيس الاتحاد شنو مشكل المنزة عبد الرحمن من الزوقه الاهلي غادي مازالوا اليوم يعاني ويقول لك ملفنا لتو مازال ما قدمش وصلنا حتى لاشكاليات قضائيه معناتها وناس كانت مهدده بالسجن يبدو لي صار تدخلات باش تنحوا الملف نتاعها
2: شوف بالنسبه للاحكام اللي جات والدنيا رئيسي
5: تفضلت
2: وتفضلت هي لما حاله صارت هي باش نقول لك اختي انا موجود وانا بالبريود هذاك وانا اللي مكلف سيد البحري كيما تو الوقت حاضر وانا فيه بيه. شوف راي كي صارت المشاكل الدنيا كله صارت فيها يعني تلمت مع بعضها ومعه في الوزارة أنا بيدي مشينا معها مع بعضنا في الوزارة والناس الكل وكانت فما اتفاقية وسيب طاح
5: كيف على شيء
2: وسيب ومرة واضحة
5: ومن بعد قعد في مسار
2: من بعد ولي الناس الكل سامحت وسيب وفوق ذاك مش نعطيك حاجة أنا راني مربي القوقعيات
5: أي
2: إيش نقول وبدلنا البقعه وقانونا تمشي وكذا
5: خذوا
2: علينا كذا
5: المسال القضائي ما عادش نحكيو عليه سي بون تفصي عليها قلت لي مريقل اعطيني انت بين اولاد اولاد المنطقه معناتها اولاد المزوقه بصفه عامه ولا اولاد البحيره والمربين وممتو ولا المستثمرين علاش مش الناس الكل تاكل خبز علاش وصلنا للنفق هذا المسدود في الملف هذا معناتها انك اليوم تولي عائلات مهدده بان بالبطاله غير كو خاطر ما عندهاش رؤوس ما يشرى رؤوس اموال وما عندهاش فلوس يقول لك احنا تربينا نخدموا غاد
2: شوف هو اخسر هو بالنسبة لبحيرة بنزرت بصفة عامة نقولوا نحن بحيرة بنزرت يعني مزر رحمن المزوقة نقولوا الروندو نقولوا يعني أغزر ستة معتمديات ما بتاها من تبداها من زرزونة ترجع على بنزرت شمالي
5: أوكي شنو اللي صار علاش مكنا نخدموا لباس علينا
2: إشكالية أغزر نقص الحوت ونقص الطيار وانا هذايا من 2012 وانا نعيط ومع ديجا دي جورني ومع وقت كانت 20 قبل ما تولي ايكوباكت وقبل الدنيا الكل راهي كنا مع بعضهم وانا كنت في القياده معهم زين
5: مو كان الامل انه المشروع هذا نضمن الدنيا
2: لكن هنا راهو ديما نقولوها راهو عندنا راهو عندنا الكوروندو ماشي ويزي تفرج البونتا كيفاش ولات
1: سالي سامحني ما يسالش والتلوث البحري يا سالي
2: جنبل
1: والبيئة
5: هذا هو معناتها هو اللي
2: شوف فما معامل عملت واحد وفما معامل مع ولا معظمتهم المعامل
5: في الميكرو
2: لما تسيف الماء بالرسمي اسيد فما معامل مو مش في السمي فما معامل تسيف الماء نتاع الاسيد نتاع البطاريات يعني فهمني مش عارف فما نتاع الناس زاد كيف زاد انا فهمني موجود فهمني يعني حتى عليه زاد اشكاليه سواء كانت صناعه ولا حتى راهو العباد معليش ولا عندنا لو بوفيال اللي هما شتاء وربط عليه لعبات رستورانات كذا صحيح ولا وحتى ديار اي جونيور تو فاميك قاعده
5: بس بتلاوث كبيره سي عادل سي علي الشركه خاصه مش منخرطه فيه الدوله اصلا البروجي نتاعها عباره تلوح في الفلوس معناتها ما التوك الخواص ولو ناس ما همش منخرطين معناتها انا اطراف الكوارث قاعدين نشوف فيها
2: كوارث
5: في الحوض ضربه ضربتين متنا اليوم فما حل لقيتوه نهائي وتسكر موضوع المزوقه ولا لا بالنسبه سوى البحاره ولا المربيين كيف كيف
2: نحن تو
5: باش نسكتوا
2: نرجعوا سي بكوري يعرف نرجعوا فهمني 35 سنه ولا اكثر شويه دراغاز وقت صار الكانال والبحير رجع حي وتبارك الله ملي تعمل من 1887 1887 بدا الكانال
5: 1887
2: وقت بدا الكانال وتعمل كانال خشي كان واد واد
5: لليوم ما صار شيء
2: وقت تعمل كل ما بين 45 30 سنة يتعمل علاش خشي طيار متاعو باش يدور نفس كي نرجعوا نحنا باش نرجع لك في الكلف الفم هذا هو بيدو كيما نتاع سيدي مشرك كيما نتاع غرملح كي يبر في طيار غاديك باش يقعد يرم بالك يعمل رمبلاج ينقص وينقص طيار
5: دونك اسمك
2: كي يعمل دراجاج وطلبناه نحنا قداش باش ينفع
5: وباش
2: يجهر فهمني
5: تقعد
2: تحرك
5: شوف اللي طالبينه اليوم طالبينه اليوم باش يسلك الناس كلهم وراه هو دراجاج
2: هو ديجا باش يعملوه دراجاج
5: فهمني هو اللي فض الامور
2: هو برسل.
5: واضح به نختم الملف الاخير هو صيدة الميناء القديم ولا العتيق اللي اليوم ناس عباره سورتو بمارينا تقطعت ارزاقهم جمله يقول لك وضعيتنا ماش واضحه
3: وسطونا
5: لا يزل البحر ولا راكد عندنا لا يزل عندنا نجمو نتحركوا لا يزل نجمو نحطوا في لايكنا لازم نجمو نخرجوا مرتاحين شنو اللي صاير عند البحر نتاع الفيبور
2: انا وقفت معهم مع بشير ومع بشير وجماعه وعملت لهم نقابه وقلت لهم امور وقتها وخليتهم وقاعدين يتابعوا
5: توا ولا مطلبهم ما عادش البحر والبحر تسكر وكورون دولي تحكي ما طلبهم سي قبل كل شيء اعطيني نعمل
2: تسويه وضعيه انا ايش قلت لك تو المشكله في تسويه وضعيه
5: وتوعدوا قبل من مسؤول سابق
2: توعد
5: يقول لك من بعد ما
2: اسمع توعدوا ما انا ايش قلت لك الاداره فهمني سيبوا في عوام معينه لازمك كريتير معين واعطوا فمك وقت اعطوهم حتى ترخيص فهمني وخبيناهم عند وزير وكي هزوهم وشي قدوهم في البحرية التجارية وشي يلزمهم يلزمك انا بفلوكة بلاش وراق ايه كيفاش بنسوي اعطيتني تسوية وضعية مع عند الوزير ايه شنو باش نعمل تقول لي جيب لي ورقة منين شريته هي انا شريتها بلاش وراق وقت هذاك انا هذه بخليك بريزونس
3: هذه
2: فهمت اشكاليات اداريه وضعيه
3: تعمل معاينه وعمل لها
2: البيروقراطيه نتاع الاداره هي اللي تقتل
5: دونك لحد الان مازال ما فهمش تقدم في ملفهم
2: اغزر ما أنا قلت لك فما ملفات بالكرادن غير ملح رأس جبل كنشوف الكوبيات اللي عنا ومساكن وعاود يجيبونا ونعاود نبعثوا لهم فهمني ولا حتى حد يغزر راه وغزر من بالطيب أنا تكلمت
5: سمير بالطيب
2: هذه الساعة واقفين واقفين قاعدين
5: في وقت
2: وقاعدين طيب. كل مرة نزيد ونزيد وراه كما تو نعطيكم أنا تو بتاع الروج الكروفات روش
5: كمل بها
2: فهمني اللي صايره فهمني نفس الكا كيفاش
5: انا شنو حكيت اليوم الوقفه نتاع بحر زرزونه شنو حكيت الكروفات روج بصفه عامه
2: هي مش كروفات بركره
5: اي
2: هي راه كروفات
5: هما قالوا لنا الكروفات روج
2: ونزل ونزل لي وتريلي
5: اي
2: فهمني نزل لي
1: وتريلي انا حط بالي
5: اي تو برينسيبالمون هما مشكلتهم كروفات روج
2: هو كروفات روج اختار شي هي تو الوقت الحاضر اللي مشيت غاديكا
5: اسمعني سي علي مره وهيش احنا وين هذيك اش بينا مره وهيش
2: شعب التونسي نفس
5: الشعب التونسي اش بينا
2: من كل
3: في الاخبار هذيك ولا برا
5: اش بينا ما معليش
2: نفس كل
5: كروفات روج
3: شوفها
5: اسمع تذكرني بدقلة النور بوحميد تذكرني بالكاريت نتاع الزيت اللي راهو فيها في الجرون سيرفاس في اسبانيا وفرنسا اش بينا احنا
3: خيرنا ماشي خير
5: كان غالي اموري حط لي شويه خلينا نشرب
2: انا بك مش هذيك راه تغزرها
3: شريها انت ب 100 يورو تشريها ب 100 يورو
5: قداش السوم؟
2: ايه مشي توصل لنا 100 يورو وانت طالع
5: 100 يورو
2: فما لي افرف شويه وانت يوصل ما
5: في المذاق بعيده على الكريم
2: مذاق وزاد قليله
5: قليله
2: قليله قليله ما تفوتش يعني تشوف قداش يعني
5: تورش
2: مفوتوش
5: نص 400 خويا زين بيه صحيح
2: 700 400 ما تفوتش
5: فات لكنا شويه نرجعوا يلا بالحق فما برشا حاجات خويا من غادي الغادي طايره هذيك ابو حميد
2: انا قلت لك علاش
5: نحكوا عليها من بعد شنو مشكلتها هذيا شنو
1: شو مشكله في الكوتا
2: ما عملوا كوتا ما يعلموه
1: ولا
2: مع الاتحاد الاوروبي
1: اي غطي شكون
2: بغلطه الوزاره انا اعطيها انا عاطي انا كعلي ترا انا كعلي انا كعلي ترابلسي انا كعلي ترابلسي انا اعطيها لك ديريكت
1: استشاروكم
2: هذا ما كلموناش وما واهل المهنه ما يعلموش وجماعه التصدير ما يعلموش
5: اوكي دونك هما قال لك ان احنا بالنسبه لنا تشادت لنا سلعتنا هما مشكلتهم تشادت لنا سلعتنا عند الديوانه الايطاليه خاطر قالوا لنا راكم فوتوا الكوتا الكوتا اللي هي 10% تقريبا
2: هما الوقت ما يعلموش بها غير الكوتا
5: يعني هما طحوا يصطادوا على بعض
2: علاش ما تقوليش قداش عندي كوتا انا هزيت مثلا انا هزيت 400 طرات مثلا فهمني هزيت حطيتها باش نصدرها انا وصلت الغديك
5: حطوا سيلونسيو يا سعاده
2: انا هزيتها وحطيتها الغديك في في ايطاليا
5: هاي ايه؟
2: وصلت لايطاليا سي هبطت الغادي 400 جاوا شوفوا فيها لقوا 400 فهمني قالوا لك لا 400 لا راه عندكم انتم 360
5: مثلا
2: يا ولدي ما 360 تاع الكوتا ما تاع الكوتا نحن ما جيتنا تاع الكوتا ولا لا قالوا لنا
3: يعني الدوله ما علمتش البحر
2: يعني ما علمتش
3: نسبه معينه
5: ما تسيبوش مع بعضنا
2: السيبكس سيبكس اللي تاع الزير واحد هي ما تعلمش ونحن ما نعلموش
5: لحظة
2: مستدر انت مستدر حتى حاجة
5: يعني شحال تقول احمد
3: يعني انا نحدد لك سي حمزة عندك 100 ترناطة كريفيت روج باش تخرجها لتالي هذا وما علمتكش نحدد الكمية وما نعلمكش تمشي انت تصطاد تخدم على روحك تخرج 150 ترناطة تهزها للسوق الايطالية
5: يقول لك راك دي باسي
3: كوتا يقول لك راه
5: الاجتماعات اللي صارت هذيا مع الطلين ومع على مستوى العالمي حاضرين فيها
2: ما عيطوليش ما عيطوليش
3: الوزارة مش حاضرة جملة
5: تحضر الوزارة بركة
1: سالي بابي
5: تحضر الوزارة بركة
2: وزارة ما في وقبل نمشي احنا
1: تو انا اتصلت عندي شكون الاشكالية فين اسكو هذيك
2: استرجع لنا ولا لا
1: استرجع لنا
2: يهيك الاسكو
1: يفوت عليها العجل حمزة
2: ريتا كان
1: هذه تو الاشكاليه
2: في الايامات هذوما ما تريقلتش
1: سينو ترجع لك
5: لحظه يعني الكروفيت تاو نتاعنا مجدوده في ايطاليا
2: احسن محجوزه ريتا ما ريتا هذيك
1: معلقه
2: هي تتلوح هي يخدموها هي هي باش تاكل يعني
3: باش نحسبها انا 400 ترناطه في 100 تورو قداش تطلع عمله صعبه للدوله التونسيه
2: راه فما حاجه لازم نحطوها في بالنا راه ريتا الواحده 300 ل 400 ترناطه ولا فهمني اقدر مش تعرفوا كبرك راه
5: ايه
2: والفلوك هذيك انت مش واحد مش اثنين مش ثلاثه مش اربعه مش خمسه مش سته
5: شو قدام من عائله قداش شنو طالبين هما تو ترجعوا لهم سلعه ولا تتباع
2: يعطينا يا اخويا تعالوا نشوفوا المفيد وضحوا لنا امورنا هات تنبيعوها لبقعه اخرى المفيد ما تخسروش راه بالمليارات
3: تعرف قداش
1: الدبلوماسيه
3: 40 مليون يورو
1: سمعت
3: 40 مليون يورو
2: فما شكون يعني جلطت مش
5: يعني فوق ال 150 مليار
1: دور الدبلوماسيه الاقتصاديه هذه اللي نطلبوا بها
3: عملة صعبة
1: عندنا سفارات
2: لا ما كلامش سامحني ولا سامحني تعرف شكون نحط هكا صبعين الوزير كيفاش وزير فلاحة انت عندك انت الدنيا الكل اوتوماتيكمون انت اوتوماتيكمون كوزير فهمني انت تبعف عندك انت منظمة وطنية هكا لا عندك منظمة وطنية ابعف لها ما عندكش منظمة يا سيدي خرج في الباجيت نتاعك راه فما كوتا راه باش تخرج كذا كذا انت مفيد ساعتين معلومة ما تخلوناش هكا
1: سعلي راه نقولوا اي وزارة راهو المديرين العامين يا سعلي والمصالح المعنية هما اللي يلعبوا دور كبير
5: دونك اليوم البحر في زرزونة يستناو في في في في موقف من الدولة التونسية سورتو
2: بحر زرزونة
5: انه تفسر لهم
2: تعرف الفلايك الكركارات راه مش زرزونه بري راه من صفي قصر وكذا وكذا
5: وخاطر الوقفه في زرزونه
2: هذيك في زرزونه اي ما نحكي لك في الميناء نتاعنا تعرف علاش ولا الميناء نتاعنا اللي ماخذ هو تصنيف الاتحاد الاوروبي
5: بالضبط
2: يعني اوتوماتيكمون يعودوا نعلموا يعني يعلم هما ديجا قاعدين نحفروا فيه بنفوا فيه واحد عليه
5: ان شاء الله يكون في باش نحرك من السلطه باش نجموا يفهموا رواحهم سلعتهم باش ترجع ومش ترجع ولا باش تتباع في التصدير غادي ميوكي تقعد عند الديوانه الايطاليه سي عادل
4: سي حمزة عدنا والعود غير أحمد عدنا أي نعم غير أحمد ما غير أحمد كان جاء أحمد تنقول لك أعطيك الأسئلة
3: لا أحمد كيف دحال
4: لا لا لا ما لطف عليك وفي المثل العربي
3: يقولوا
4: عدنا والعود أحمد هذه عدنا والعود غير أحمد
3: علش.
4: رجعنا لصراع الإدارة والفلاح اللي هو فلاح ولا بحار ورجعنا لتحرر تونس الجديدة من الإدارة العميقة ثم حزب اسمه حزب الإدارة ساعة مبشرك ليه أنا تو حزب الإدارة هذايا حزب الإدارة هذايا هو اللي قائم مقام
5: هذا اللي يحكي عليه الرئيس
4: يحكي عليه الرئيس وانا احكي عليه مقتنع مقتنع به الحكاية نخزره مدام بحارة يوصل للشيء هذايا وفلاح يوصل للشيء هذايا شكون يتحمل مسؤوليته من الإدارة
14: مش ننتقدوا حتى في حتى واحد ناس، ننتقدوا في الناس اللي هم الملفات
15: كده،
14: الملفات ملفات الحرق هذه، ملفات حرق كما لامونيتر، كما البذور، كما البحاره، كما كما منتوجنا المحجوز في ايطاليا، كما 73 بحار اللي كنا اتصلنا بالسيد الكاتب العام انا وسي علي قبلناه على مواضيع العقوبات نتاعهم. معاناه كبيره، معاناه كبيره كبيره كبيره ياسر. ثم اداره عميقه تعطل في كل شيء، تعطل تحب تتكون فكره لدى المواطن، لدى الفلاح، لدى البحار، اللي هو يا انسان راك ما عندكمش تمشي ستوب. نرجع لك لمشاكل البحار
2: ما كيدها قاعده
14: هي في سجنان، ثم بحار متحصلين على رخص سيد ترفيه
15: هاي،
14: وهم يلزمهم يتحصلوا على رخص سيد بحري. انت تعطي فيه في رخصه سيد ترفيه وتفرض عليه شروط اللي هو مفوتش كميه محدده، يولي يتعرض لعقوبات سجنيه، وهو في الاصل ما يخدم، ما يكون مورد رزق عنده، ما يخدم الا ما يكون عنده رخصه سيد بحري مش ترفيه. يعني لهنا
15: لهنا يعاون الحرس البحري باش يطبق عليه قانون، طبق عليه قانون،
14: طبق عليه قانون
15: هو بالكيف، هو عاون بالكيف، هو يخدم ولا نشدوه،
14: هو عاون الحرس البحري سلطه تنفيذيه وليس بتشريعيه. نحن لهنا نطالبوا سلطه التشريعيه، الساده اعضاء مجلس النواب واعضاء المجالس الاقليميه نطالبوهم بسن تشريعات، تشريعات تحمي الفلاحة، تشريعات تحمي البحارة.
15: سي با نورمال
14: بوحميد، ثم حاجات ماهيش عادي. شنو نترك لك في موضوع اهم من هذا؟
15: انا اللي جاك قال بوحميد شنو التشبيه اللي عملته تعيط بوحميد؟
16: شكون
15: دينيري اكزاكتومون معناتها
16: بالقانون،
15: والله يمكن يقعد من احسن الاعمال التمثيليه عمليه
16: دي بالحق،
15: خاطر بالحق معناتها فما قانون
16: في الدوله، بالقانون
15: شو فما قانون وفما انا كمسؤول نحب نطبقوا القانون نطبقوا، ما نحبش ما نطبقوش. معناتها ذوما اللي يحكي عليهم في سيدي مشرق سي عادل مجري، هما فلاحه ماخذ، هما صياده ماخذين رخص صيد ترفيهي يمارسوا في الصيد البحري، نسيبوه اوكي خليه يخدم وقت نحبوا نشدوهم تنشدوه بالقانون.
14: يفوت صيد 3 كيلو
15: يتعرض،
14: بالقانون شنو القانون؟
2: بالنسبه لسيد ترفيه
15: ديجا سامحني الكتاب بالح، الكتاب في حد ذاته بالح،
16: قديم قديم
2: القانون الاصلياني
15: في الميكرو،
2: هذا هو القانون الاصلياني
15: والله الكتاب بالح ديجا
2: يا سيدي، هذا القانون
15: والله
2: بالح. لا يمكن السيدين
15: الفلوريسون اللي خدم
2: بما السيد
15: باش يخدم تو.
2: اما شوف
15: فماش عاودي نص،
2: شوف فماش اقصد بالنسبه شو يقول لك فصل 41، لا يمكن الصيادين الترفيهيين ممارسه صيد البحر الا بواسطه صنار دون غيره، يعني ما فماش واحد
15: قصبة، قصبة
2: واحد مش حاط لك راهو حاطط لك
15: قصبة ولا موليني،
2: لا لا قصبة يقصد يقول لك اعطيني ما
15: صنار، لا يمكن ممارسة الصيد الا بالصنار،
2: صنار وصنار صنف تسعة اما ما قالكش قداش، لا منطق لا في لا، هذا هو
14: القانون
2: قانون. يعني انا بحار، حتى ما انا بحار ما عنديش وراء، ما عنديش فلوكه، وشريت فلوكه في هكاكه، شريت فلوكه في هكاكه وباش نخدم على روحي، هذا القانون يمشي معايا ولا لا؟ وانا بحري يمشي معايا ولا ما يمشي معايا؟
16: لا
2: انا نمشي ناخذ نخدم بالحاده وكم نخدم، يعني من حقي باش نخدم انا بحار هاك ولا بحار، اعطيني ملا بيش، اعطيني بيش ايجا انا نشريها ترفيه وردها لي انت واحد باش
15: اقعد معايا لحظه تبحث هذا الفاصل نرجع معكم باش نختموا حلقتنا لليوم. ما لازم لازم على واقع الصيد البحري في ولايه بنزرت.
17: بين خيام برديليس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع جبين ديليس، عيش جو المونديال.
18: تبعني
19: الدنيا زينة، الدنيا زينة، تبعني الدنيا زينة.
20: يا امي هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانت

0: لا 28 28 280. أثاث البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
4: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، ساندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النافور. أنفولاين 98 136 214، 55 033 038.
5: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات ملت البرقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل برقيبة وضواحيها، من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجوالات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجوالات بمنزل بورقيبة.

0: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28-099-840.
1: لازم على أكسجين
2: أفان. أكسجين أفان. جاني كم جديد في لازم. مرحبا بالجميع. تقريبا وصلنا للختام الحصة متاعنا 31-10-98 باش تتفاعلوا معانا حصتنا على الصيد البحري اللي باش نكملوها. لكن جوست في خبر عاج نتفاعلوا فيه في ساعة ونبعدوا على الرياضة نبعدوا على الفلاحة شوية وصيد البحري نمشيوا للرياضة. الاتحاد الأوروبي كرة القدم يعلن منذ لحظات أنه رسميا تم تعيين الحكم متاع السوبر الأوروبي 2016 اللي باش يكون بين باريس سان جيرمان أستون فيلا اللي هز الأوروبا ليج تشامبيونز ليج واللي هز الأوروبا ليج أستون فيلا باش يكون في مدينة سالزبورغ النمساوية المباراة هذه. شكون الحكم عمل هذه في مباراة سوبر أوروبي المنطقة يقول حكم أوروبي هو ليه هو الحكم الصومالي الإفريقي عمر أرتان اللي تم طرده من أمريكا ورفضت أمريكا باش تدخله بتعالة أنه صومالي وبلاده تخوف دونك هذا
3: سرفاق فيها
2: وحميد سرفاق هذا اسمه باللغة العامية من اليوفات على للفيفا معناته ظاهرة فما مشاكل بين إدارة اليوفا إدارة الفيفا دونك هذا كف جاني انفانتينو
4: اللي خرج تعمل تعمل السحب وتقدر
2: لا خلينا من امريكا ذيك صحيت
5: هذيك إدارة في الكورة
2: فوالا هذيك عملت كف ذيك عملت العار
3: الفيفا رد اعتبار من كل الفيفا
2: لا ما هذا اللي حب هو انفانتينو طلع في الكونفرنس دو بريس
5: كرموه باستقبال كبير ياسر في
2: بالضبط في بلاد وي
5: كرموه باستقبال كبير كبير
2: وقال بلادي وما نجمش نحكي خشمي ونوجي معناتها هذا اللي طلع فيه جاني انفانتينو رئيس فيفا البارح في الكونفرنس قال لي قال كذبة هذيا احنا قوم الدول رانا ما نتحكموش في الدول هما احرار امريكا عندها سيادتها هي قررت ما تدخلش عباد هي حره ما نجمش نفرض عليها لا في خصوص عمر ارتان الحكم الصومالي لا في خصوص ايران والبعثه الايرانيه اللي بالمناسبه رفضت امريكا انها تقعد عندها والبارح رجعوا يضربوا في بعضهم مستانفه العمليات القتاليه والحرب للاسف بين ايران وامريكا قالت ما تدخلش عندي تقعد في المكسيك وتجي نهار الماتش تدخل لما يعني اليوم ايران موجوده في المكسيك
4: ما تخش من سيدي مشرق البازار تعدلت باركه
2: اليوم ايران قاعدة في المكسيك تدخل نهار الماتش عند الحق تدخل نهار الماتش تلعب ماتشوها في أمريكا تعال ترجع تعيش في مكسيك ما عندهاش حق تقعد في أمريكا للأسف وبرشا ممارسات كانت خايبة برشا لحد الآن عند أمريكا وي
4: حقوق الانسان كي تبدا مشكله عندنا احنا عندهم هما
2: في بالك الكوب جيموند اللي هو نعتبره اقوى كوب جيموند في التاريخ في التاريخ لحد الان هو قطر 2022 مازال ما بداش الكلاش على بوه على بعض وش قال الراجل ما خلو على مجرد انه قطر منعت شرب المشروبات الكحوليه في العموم
4: مش منعت بشر باش يدخل
2: صحيح
4: ما هو الانسان خاطر في الاول والاخر
2: فتقوها من بعض
3: شفتها
2: هذيا باللي صاير الكل تو ما سمعنا حد
4: ديما عندنا احنا العرب بكاكه ديما يضرون النظره الدونيه
2: تو ما سمعنا حد على كل ان شاء الله مبروك وبالحق
3: العرب خلوا باش يتعاملهم الناس هكاك
2: ارزاق ارزاق يتسكر لك باب يتحلوا لك برشا بيبان في الدنيا هذه اذا يتسكر باب راه ربي يقول راني وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم تسكر باب راه باش تحلوا برشا بيبان بهين دونك اليوم عمر ارتان بعد اللي صار له راهي ديسيبسيون كبيره معناتها اليوم حكم مشي الكوب دي مونش تعمل كوب دي مون اقوى ايفينمون في العالم تلقى روحك مطرود بالدولة ذيك خاطر غيان كو خاطر بلادك صومال بالنسبة لهم يعتبروها هما في البلاك ليست عندهم دونك اليوم الاتحاد الاوروبي جازيه ويعطيه هو حكم كأس السوبر التاريخية مرة ما صارت الحكاية ذي حكم سوبر اوروبي يكون افريقي صومالي عمر ارتان باش يكون هو حكم باريس سان جيرمان استون فيلا في سالزبورغ رد اعتبار والله مش مطالبه به الاتحاد الاوروبي يقول لك انا مش مطالبه به هي بالعكس هي صرف قتل الفيفا بلغه العام من الاخر هي شكبت على الفيفا ولا اكثر لا اقل يلا نرجع للصيد البحري ونختموا وما باش نختموا اليوم حلقتنا الجايه باش نقعدوا ديما في المجال الصيد البحري سي علي الترابلسي كنا فرحانين انه موجود بحثنا في البلاتو برشا اشكاليات الحلول فيها كيفاش باش تكون سي علي قاعدين نجريو فيها بالملف شنو تتمنوا اليوم كاولاد صيد بحري
6: شوف بالنسبه لنا نحن سواء كانت من البحار الصغير للبحار الكبير سواء كان ارماتور ولا بحار فهمني شوف نحن مذبينا نعاود ونقعدوا مع الإدارة فما برشا حاجات اللي خنقت عندي أنا خنقت رأي كلمة خنقت اتخنقت العباد برشا قوانين بوه أنا مسميش قوانين بالنسبة لي أنا يسمى مناشير أوامر فهمني إدارية
2: للمراجعة
6: يلزم مراجعة راهو هالغلاء ولا تقول لي مثلا بحال الحوت بقداش ولا راهو شوف شوف البحر الصغير باش يخرج يا باش باش يشري تعمير باش يتكلف له بك الحسبة ونعرفوا بقداش ولا التعمير إيه باش ناخذوا المعدات شوف قداش الرصاص والشباك والبربانة نتاعو قداش ولات باش يصلح ساعة ساعة جير بروسي بوراق وبدنيا كل ساعة ساعة جير بروسي
2: دونك انت الدولة خليت عليا انا
6: يعني لا لا نلقى روحي انا مخنوق ودنيا بطبيعة باهي لكن راه مش قاعدين نقولوا تسمى بنسبة نحكي عليها راه كي نقول راهو غالي شوية راهو غالي شوية لكن نشوف اللي بعده
2: لا الفترة اللي فاتت غلي برشا
6: لا لا
2: ريت في بيريود اللي فاتت فاس سفاقس وغير سفاقس نتاع 90 و100 دينار و كيلو نتاع 20 و30
6: راهو مش عقد ليش نقول لك غير كيما حتى احنا راهو احنا البحار امشي له خوفه امشي على الكنار امشي من كلاتوس لحمة الرصاص للواحد امشي لغاديك تلقاها طلع الحوت برشا شوف قداش مش تلقاها بيع لك ساعة بيع هكاك مدها لك وساعة ساعة تلقاها أكثر مرتين زين شوف قداش ياخذ معندك وشوف قداش الاخر قداش تشري من عنده
2: قداش توصل كل هذا المنتج كريم في
6: الوسط راهو البحاره ثم غلا شويه شمتى غلا راهو مازال ما غلا ها نجيو نحن الكروفات يبيع فيه سوم البحار لكن كي يوصل للسوق شوف قداش السيبه قداش يبيعوا البحار يبقى قداش وصل
4: لتغادي بالحق ولكن فهم؟ ولكن كروفات بالحق
6: فهمت باش راهو زاد على 2000 ولا انت خايب على المعدات نتاعو واحد قداش يزيد عليهم 2000 فرنك حاجه لكن بعده هو بده حتى كي مرته باش تمشي من وراه تشري بك السوق
2: واضح يلا عامل هيدي انت كالعاده الوسطاء في الوسط
1: نحب واش هي الحلول شنو المقترحات الحلول باش كيكا كنقابه انتم شنو
2: قال لك نعاودوا نقعدوا مع الاداره نخصها هو في نقعدوا مع الاداره
6: شوف بخصك الضربه هذه اللي عملتها هي اللي هي طيحت لنا سواء كانت في البئر الواحد الفلوس اللي باش تدخل لنا والمداخيل نتاعنا والدنيا كلها احنا بدينا نحن شكونها كنا نبيعوا لشكون نتكلموا في الوجيه من اول الدنيا منين بدينا نبيع نحن نبيعوا للاتحاد الاوروبي هاك ولا يعني انا الاتحاد الاوروبي كان جا حاجه بيه معنا فما حاجه اما هنا الاداره ما كلمتناش
2: نحلوا اسواق
6: انا هز انا معبي في الكاميون نتاعي فهمني تورنات فهمني مشيت غاديك قالوا لي الفلوس الكربة من الواحدة الكربة نتاعك راه ماكش فهمني نحن حاجتنا ب
4: 200 كيلو
6: 300 يا ولدي راهو قلت لي كالعاده راني نجيب لكم راهو في الوقت هذا نجيب لكم لا راه عملنا كوتا ما تعلموش بها
2: ما نعلموش
6: بها اخويا لا غالب لا راك لا ولا محجوز هاك ولا ولي محجوز
2: نورمالمون حل لي واحد حل لي
6: اسواق اخرى علمني
4: اسواق اخرى علمني وحل لي اسواق اخرى
6: كلامني انا فاهم شوف
2: واضح
6: نقسمها الرجالها
2: واضح سي عادل يلا نختم معك سي عادل المجري ولا سي احمد تفضل
4: به راي القوانين مجعوله باش تخدم المواطن وباش تخدم الشعب وراي الاداره والموظف اللي في الاداره وظيفته الاساسيه هو انه يسهل الحياه ولا الخدمه نتاع المواطن راهو هذايا الكل هذايا كله ما يصب في مصلحه حتى حد تمشي تبوانتي وتروح يبدا عندك حكم وقضائي وعندك كذا وعندك كذا وعندك كذا تجي تلوث القضاء يقوم بواجبه تجي باش تنفذ ما تنجم تعمل شيء لهنا قانون موجود وبعد يهبط لك أوامر ويهبط لك مناشير ويهبط لك كذا ويهبط لك كذا ويضيع مسكين الفلاح ولا البحري ولا كذا في المتاهة نتاع الإدارة تو قالك نرجع للإدارة حتى العام 3400 باش تفض مشكلتك مع الإدارة وما تتفضش ويزيد الدولة تزيد تعمل لك هكا تقول لك أخويا صندوق الجوايح وين صندوق
2: الجوايح
6: كلمة برك بلاي تو فكرتني على بحار صغار هذوما انا على فصل كيما طلق سيبه كيما فما لقاو شكون لقاو باش يشريو فليك باش اي نحن عاده اللي كيمشي على يشري فلوكه يمشي يعمل معاينه على البلاصه في الغديكه في نهارها ومن بعد تتبدل فلوكه هذيك فهمني يعملوا بحث امني من بعد 3 ايام نهارين يعملوا تو ناس عندهم 8 اشهر تمشي تقدر تعمل الملف نتاعك في البحريه التجاريه يقول لك لا توا لا حاضر رجل اوراقك تمدهم يبعفوهم للحارس الحارس يقول لك خويا نحن خاتين مازلنا مع ابن شنو توا عبيد مساكن
2: تستنى
4: بيروقراطيه
2: بيروقراطيه من قطاع الاخر في الاداره التونسيه للاسف الشديد وهي اللي تعطل في المواطن كما يقول رئيس الجمهورية وعامل كونستا وناتوندون هو يخذلنا الاجراءات اللازمه باش يحركنا لا الاجراءات اللازمه نتاع باش يحركنا يجيب لنا الناس اللي تحب تخدم نقطه رجع استا جيب لنا الناس اللي تحب تخدم نختم معك سعاده لي
7: تفاعلا مع سي محمد لادي الحلول توجد عند سلطه الاشراف نحن جهه اقتراح ومدافع على منظوريه وانا نوجه باسم الاتحاد الجهوي بالمنظره نداء نداء مساندة للأخوة البحارة مش يكملوا يناضلوا في سبيل حقوقهم المشروعة للآخر ونحن معاهم والقانون معاهم وهذه حقوقهم هم يلزم ياخذوها بصفة دستورية وبصفة سلمية ماذا بينا هم ناس نعرفوهم اللي هم في نطاق حضاري كبير ياسر ونحن معاهم والدولة معاهم ويلزم نواصلوا معاهم لآخر رمق بالنسبة للقوانين والمناشير اللي ذكرها أخوي علي تتغير حسب الضرورة حسب خدمة الإنسان وحسب الأوقات والأزمات خط اللي ما يتغيرش وكان القرآن برك
2: بالضبط ما دام قوانين عملتها الناس
7: موضوع في سجنان بقالي أمانة باش يلزمني نبلغ
2: بسرعة بليس هذا خطف لنا الوقت
7: موضوع مربين في سجنان ذا الملف المسكوت عنه يوجد 23 بيت نحل توفر موارد رزق لقرابة 700 نحال هم محرومين من الحصول على مادة السكر العلفي أغلبيتهم سلط عليهم عقوبات سجنية من عامين لخمس سنين وكي يستعملوا السكر الآخر اللي هو ممنوع
2: أيوة.
7: العلفي في حين ثم جهة في سجنان طلبت قدمت بمطلب من 2023 في ترخيص كتعاونية اسمها الريمان تعاونية باش تحصل على رخصة في بيع السكر العلفي هذايا والمطلب نتاعهم من 2023 موجود القطاع هذا يبقى مهمش وباش نعطيك احصائيه على سبيل الذكر مش الحصر اللي ثم ولايه قد معتمديه سجنان في تربيه النحل وهي نابل
2: اي
7: نابل وسجنان يجوا قد مربي النحل نابل عندها اداره نتاع توفر لهم العلف السكري وسجنان لا يعانوا اصحاب القطاع هذا القطاع هذا خاطر ما نجبدوهوش برشا نحن مربي النحل نحييهم في معتمدية سجنان
2: شكرا لك سي عادل المازري يعطيك الصحة رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة مرسي بوكو سي علي طرابلسي كيف المكلف بملف الصيد البحري في الاتحاد الفلاحة سي أحمد الهمام يعطيك الصحة نخلي كلمة الأخرى العمل هادي
8: احنا مربيين النحل راهو دعوناهم وادوا بدلهم حمدا موجود معنا صوتهم لا صوت لكن احنا تو الاسبوع القادم ان شاء الله باش نواصلوا حمزه في الصيد البحري باش ناخذوا الاحياء المائيه والمشاكل وكذا وان شاء الله في الاسبوع اللي يجي بعده باش نحوصلوا حول موسم الحصاد والمشاكل والاشكاليات الموجوده
2: شكرا عامل هادي يعطيكم الصحه ميرسي بوكو ليكيب الكامله تحيه العزيز في الاخراج وفي جندوبي في رئيس التحرير حمزه تعيشي كما معكم كوتي ميكرو نتلقاو الاسبوع القادم وحنا موعدنا كالعاده غدوه ان شاء الله موعد رياضي يكون العشيه بارتي من 3 في حديثنا سبور شيء طيب للجميع

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورة.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورة قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسي باش تسرع لك الاجراءات البنكية والقانونية وانت بالك مطمئن. اختار الثقة والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورة. ملك المونة على 72-435-1000 وإلا على 93-175-458. أجانس إيموبيليير إكسبريس نورة شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72-471-372 وإلا على 21-852-463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: مستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى 5 على موجات أكسجين FM.
1: ما 3-4 دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد قاعد يسمع فينا طوى ومعدل الموجة على موجتنا وعلى الإذاعة الوحيدة في إقليم الشمال، إذاعة أكسجين FM بالصوت العالي. مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لكم على اختيار موجتنا كالعادة والعويد. برنامجكم المستشار يبدأ من طوى المواضيع الهامة اللي تدخل لكل دار تونسية وتحاول تجاوب على مختلف الأسئلة والاستفسارات. تكون حاضرة معكم اليوم في برنامج المستشار كالعادة والعويد، يكونوا حاضرين معنا مختصين من أهل الاختصاص ونطرحوا معهم مواضيع هامة وهامة للغاية، خاصة موضوع لليوم، وتتعرفوا الموضوع وتتعرفوا عليه. وخاصة زادا اليوم باش نستقبلوا المكالمات الهاتفية، دونك من توا إذا كان الموضوع يهمكم مرحبا بكم على 31 10 80 90 في برنامج المستشار. قبل ما نرحب بضيفتنا لليوم اللي بيشكون حاضرة معنا، خليني نعطيكم تقديم على موضوعنا لليوم وشني هي أبرز النقاط اللي تستنى فيكم اليوم. باش نحكيه على موضوع وملف الجريمة الإلكترونية في تونس بين صرامة القوانين وآليات المكافحة وحماية المواطن من الابتزاز الرقمي. اليوم برنامجنا وموضوعنا في برنامج المستشار اليوم مع التطور التكنولوجي الحاصل حاليا و انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والاستعمال متاع الرقميات بكثرة، والتي اليوم العملية حساسة شوية لأنه ربما قد تكون بضغطة زر ولا بكومنتير ولا بتعليق، ربما قد يكون مقصود أو غير مقصود، قد يلقى المواطن التونسي اليوم روحه مساءل اليوم أمام القضاء. فبالتالي باش نحكيه في عدة نقاط اليوم، باش نحكيه على جريمة الابتزاز، باش نحكيه على زادة على عدة جرائم إلكترونية تصير في الفضاء الرقمي، لأنه لم يعد الفضاء الرقمي كما قبل أنه مجرد معناها وسيلة باش تتواصل مع العائلة والأحباب. وقتلي أول ما بدأ الفيسبوك وغيره من الوسائل هذه الوسائط أنه باش نتواصل مع العائلة، أنه ساعة ساعة باش تتفرج في فيديو تضحك تلعب لعبة، اليوم ولات حياة كاملة مرسومة على مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك والانستغرام والتليجرام والتيك توك وغيره من هالمواقع هذه. فبالتالي لازم حاجة تنظمها، لأنه يبدو لي أحيانا التعامل في هالمنصات هذه قد يكون يجرنا إلى للأسف ممارسات غير مقبولة قانونيا وأخلاقيا زادا. فرحانة برشا تكون حاضرة معنا اليوم وبش تقدم الإضافة في هذا الموضوع اللي هي الأستاذة والمحامية رانيا والي. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: عسلامة.
1: مرحبا، نورتنا، شكرا لك على قبول الدعوة أستاذة. أنا عطيت شوية مقدمة في البداية، حبيت نحكي ونحط الموضوع في الإطار متاعه. موضوع شاسع وواسع اليوم نحكي فيه، برشا مواطنين تونسة يتشيحوا في هذا الفخ، يقولوا أنه يعتبروا مواقع التواصل الاجتماعي معناها ما يقللهاش حساب، قد يهبط تصوير حد وما يقللهاش معناها العواقب القانونية متاعها، ويحكي عليه كلام مش باهي وحديث وغيره وغيره. وقت نحن مش بناخذوها من إطار واحد، من عدة زوايا اليوم، لأنه نحكيه على جرائم إلكترونية مش جريمة واحدة. دونك بداية معاك أستاذة باش نعرفوا شنو المفهوم القانوني الدقيق للجريمة الإلكترونية في التشريع التونسي.
2: باه، عسلامة ساعة، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا.
2: باه، أول الجريمة هو فعل يجرمه القانون. أنا أقول قبل ما نحب نحدد لك المكان متاع الجريمة اللي هو الفضاءات
1: الرقمية.
2: صحيح، الرقمية هو إسقاط للواقع. معناتها نحب نفسر لك جملة، اللي أي جريمة تتم في الواقع من سرقة من تهديد كيف كيف يتم إسقاطها في الواقع الافتراضي وتعتبر جريمة. معناتها الجرائم اللي نراوهم في الحياة تنجم تكون موجودة في الفضاء الرقمي هذا. الجريمة الإلكترونية هي كل فعل يتم إعداد له والتخطيط له باستخدام نوع من أنواع الحواسيب، حاسب شخصي أو حاسب آلي، وكيتم عن طريق الإنترنت. وكيف كيف أتويك حاليا قبل هذا التعريف الأولاني، أتويك حاليا ببساطة الهواتف معناها ولد هذه الجريمة أكسيسيبل، أي عبد نجم يقوم بها. فهمتني؟ هي كما قلت لك، هي عملية، هي جريمة تتم باستعمال الحاسوب أو الهاتف.
1: تخيلية. مهم برشا اليوم خاصة زادا يعني ربما نجم يكون حد قاعد يسمع فينا تو قاعد يقوم بجريمة هو مش عارف
2: هو كذلك احنا طبيعة بعدك باش نوصلوا الأنواع الجرائم هذه انا باش نحدد هيلك معناها فهمت نحكيو في
1: التوضيح
2: صحيح ايه. في الخاص في التفاصيل تقول لك شنو جرائم اللي انت تعتبرها عادية لكن هي
1: بالقانون
2: ولا جريمة فهمتني خاطر فما حاجات تغفل على الإنسان العادي احنا ومتها من حق الإنسان علي أنا باش نقول راهو الفعل اللي تعمل فيه أنت تعتبر فيها عادي راهو لي راهو القانون يحاسبك عليه
1: به
2: الجريمة هذية قولك حاجة هي جريمة سهلة علاش لأنه اللي يرتكبها ينجم ما يعملش إيفور مسامحني متى مجرد شدين الهاتف وكلمة تعتبر جريمة فهمتني طبعا نحكيوا عليهم كيف خدلك أي إنسان يستعمل الحاسوب يقوم بجريمة هي في الحياة العادية مجرمة تعتبر تولي تسمى جريمة إلكترونية هذا هو الفرق بين الجريمة العادية والجريمة
1: الإلكترونية دونك المشارع توسي جوز قام بإسقاط على اللي نعمل فيه في الحياة اليومية
2: صحيح احنا مثلا الجرائم شو اللي نظامها شكون كيفاش تعرف لهذا الفعل هذا مجرم ولا لا هو القوانين هكا ولا لا إذا احنا تويك القوانين عندنا قوانين خاصة ولتتجرم جرائم هذه الإلكترونية وهنا كيف شو نقول لك شنو القوانين اللي
1: باش نحكي فيها بكثر تفاصيل باش نكملوا احنا مازلنا معناها في التعريف نتاع الموضوع ونذكر سادة المستمعين والمستمعات نجموا تتفاعلوا معنا على 31 10 80 90 مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفيه الاستاذه المحاميه باش تحاول تجاوب على كل معناها النقاط اللي تتطرح في هذا الموضوع في برنامج المستشار لانه تعرفوا ديما حقيقه بحضور المختصين حاولوا ديما نقدموا الافاده لكل المستمعين والمستمعات ونسعى انه احنا نبسطوا المعلومه وبطبيعة الحال بحضور الأستاذة رانيا ويلي باش نحاولوا زادة نبسطوا المصطلحات القانونية نبسطوا الوضعيات
2: صحيح.
1: يعني كل شيء يكون في المفهوم يعني أي مواطن باش يسمعنا باش يحس روحه برسم مفهوم خاطر اليوم وليت المواقع التواصل الاجتماعي ما عادش حكر على عمر معين ما عادش حكر على فئة معينة الناس الكل مني ما نعرفش أنا نقول عمره 18 سنة بالعمر القانوني حتىش إلى معناها ما عندوش حد ينجم يستعمل مواقع التواصل
2: حتى
1: الاجتماعي
2: حتى أقل أنا عندي وضعيات قصر كان ودينه بجريمة إلكترونية نحكي لك عليها
1: وهنا زاد فما باب آخر
2: ايه.
1: هنا خطر طوى معناها خطر صحيتك خطر احنا طوى نحكي ونقولوا في اغلب معناها في الديلي لايف متاعنا نقولوا ما لازمش الصغار يمسوا التليفونات خطر تلاهيهم على القراية ما وقت اللي يكون القاصر يقدر يرتكب في جريمة بالتليفون هذاك وانت ماكش عارف
2: هو الوضعيات تويكة الخطيرة هي على القصر لانه القصر يعتبر الهاتف ترفيه تك احنا كبار فما مثلا الرشد للعمل
1: ايه.
2: صحيح حتى فما وضعيات مثلا صحفيين يقوموا باخطاء ما تعرف مثلا
1: ايه.
2: فما قصر مثلا انا وضعيه تعرضت لها فما قصر فضلكم مع صديقهم في في ايه. مثلا في في جروب خاص ودينوا معناها قانونيا
1: قالوا روحهم قدام القضاء هذه أكيد النقاط هذه تنحاولوا نطرحوها بأكثر تفاصيل هدفنا ديما التوعية
2: أي.
1: بالحق ذيك
2: هو حتى التعريف مازال عندي ما نضيف فيه
1: أي أي فأنا هو ذيك هو السؤال اللي بعده باش نقلل لك المساحة أنك تتعرف اللي هو أن هي أخطر الأنواع اللي ولينا اليوم نشوفوا فيها بكثرة في مجتمعنا في المحاكم على مستوى الجريمة ويفتح لك الباب أنك تكمل لنا شوية التعريفات اللي باش يستدر المستمعين يفهموا
2: جريمة إلكترونية أول حاجة إن تنظمها إحنا مش فما فعل في الحياة كيفاش نعرف إذا جريمة مش جريمة نرجع للقوانين القانون اللي ينظم أول حاجة المجال الجزائي فيه ثانيا عندنا قانون حماية المعطيات الشخصية 63 سنة 2004 كما عندنا المرسوم 54 سنة 2002 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بالأنظمة المعلومات والاتصالات وكيف عندنا مجال الاتصالات هذوما الكل نرجموا نرجعوا لهم باش نعرفوا نكيفوا الجريمة هذه جرائم متعددة مثلا نشر الأخبار الزائفة انا باش اسمع باش نقول لك المعلومة ونفسرها لك انا طبيعة انسان عندي بروفيل على الفيسبوك فيه واحد ولا فيه 10,000 راه كيف ما تقولش اي انا مثلا في وضعيات نقول هذايا مثلا معناتها بروفيل خاص لا حتى بروفيلك الخاص هذاك عندك ناس تبع فيك كيف هذاك يعتبر
1: حتى كان يكون فيه 3 ولا 10 ولا 80
2: صح ماهيش معناتها عذر للتفصي من المسؤوليه
1: باهي
2: نشر الاخبار الزائفه معناها انا قمت الصباح سامحني في الكلمه فما فنان انا مثلا الصفحه نتاعي ما فيهاش تفاعل فنان معين انا نشرت خبر وفاته
1: غلط عليه
2: هذا خبر غلطه بعدك نحكيوا على الخبر الصحيح
1: ايه هذا نشوفوا
2: انت موجود برشا هذيك جريمه باهي هذه عبارة نشر شائعة فهمت. وهذا نحب نقول لك اللي معناتها نجم يوصل حتى سجن 5 سنوات. علاش؟ على خاطر انت مثلا فما فما فما وضعية كيف كيف انا نعرفها، فما شكون كيسمع خبر وفاة شخص معين الانسان ذكرته جلطة، معناتها انت تشوف الامباكت ولا انت وكيف الضرر صحيت الضرر نتاع الخبر اللي انت خرجته فهمتني ماجيش، وخاصة كي تبدا الصفحة نتاعك انت مثلا صفحة
1: متشافة. فما بالك متشافة، وأغلبية للأسف معناها الأخبار جينا من صفحات معناها معروفة
2: وأنت اللي هبطت وأنت انشرت وحتى إعادة النشر.
1: أها
2: أيه
1: الله.
2: مش أنا أقول ذاك أنا كي تم اتهامي أقول لي راني لقيت فلان هبطها، أنت هبطها زيادة، وهو فلان هذاك انشر للصفحة متاعه هو اللي فيها نعطيه ديما أمثلة عطاء فيها 1000، أنت عودت انشرت للألف اللي عندك أنت، ماذا زدت انت ساهمت في انتشار الشائعة هذيك النشر وإعادة النشر نأكد عليها يعني.
1: مهمة برشة.
2: انا عندي 4-5 معلومات جاية باش نقولهم اليوم، اللي هو النشر وإعادة النشر.
1: وتو النشر حد ينجم يكون قادم
2: هو
1: عليها
2: هو الحكاية. اختارها
1: اختار نسمع مثلا فنان معين حب يعمل
2: بولي بيك شوي
1: بصفة عامة مثلا اختار مثلا شخص معروف يقول لك نهبط عليه طو يجيني برشا تفاعل ويدخلوا لي الموقع والويب متاعي ويصيلي برشا مشاهدات. المواطن البسيط اللي ما يعرفش اللي شايف بالحق موقع ويقول لك اكيد صحيح ويهبط يقول الله يا رحمة،
2: لا لا
1: نجم يلقى روحه في
2: مجرم
1: دونك بالحق ذي يرى ونردوا بيننا بالحق نردوا بيننا مليح مليح خاطر اليوم يظل ناس كل تستعمل فيها
2: هذه بالنسبه لنشر الاخبار الزائفه كما قلت لك الاشاعات اخبار زائفه والا وثائق مزيفه. دونك انت تجي كما قلت لك مثلا محضر ولا وثيقه مزيفة مش حقيقية انت تنشرها كيف كيف هذا مجرم مش من حقك. هو اصلا هذيك وثيقة تدليس والا تزييف هذيك جريمة والنشر جريمة اخرى ولا زوج جرائم.
1: وي هذه اللي نشوف فيها اليوم سينو مازلنا مكملين
2: هذا. فما حاجه اخرى التشهير اللي هو شنو هذا مش خبر زائف، هذا خبر صحيح لكن انت قلته معناتها كيف كيف مثلا واحد تعرض المظلمه من جاره يقوم يصور جاره وهذا يعمل لي جريمه مش من حقك حتى لو كان انت مظلوم انت شهرت بوضعيه هي الوضعيه غالطه ايش كي بيه حتى لو كان نشوفوا فيها برشا ماشي تفاد ليك. قالت انا ساعات احيانا نرى عبد مظلوم لكن عمل فيديو والا شهر بانسان نبدا في قلبي يقول علاش مشيت للمختص يقول لك ليه ما تشهرش راهو غلط وراني ننصحهم معناها ملغي صار يقول لك في بالهم انت ولد قضيتك قضيه راي عام نجم الانسان هذاك يتعاقب ويشكي بك انت ويعاقبك انت اللي انت هبطت
1: اي خاطر خاطر تو فما ناس استاذه معناها تلقاه مظلوم بالحق وتاعب وفما العبد ذاك قهر ما غير ما يشعر يمشي يقول لو العبد
2: الحد ذاك تحكي عليه تجبده تقول جاري اللي يسكن على اليمين ظاهر جارك اللي على اليمين تعطي إيحاءات مثلا هو عنده حاجة مميزة مثلا صديقتي اللي تخدم في البلاصة الفلانية اللي عندها هكا ما حكيتش عليها أنا
1: أشرت لها
2: مش بدش اسمها تتذكر لكن أنت أشرت لها بإشارات تخليك في الاخر تتجهد الشكوك كل شخص هذاك هذا يتذكي وتقول لك انا مثلا تعطي تلقيمة لقبها مثلا تبدلوا شويه ليه انت الايحاء نتاعك حكيت عليها هذيك كي تقوم ضدك بيان سور كي تقوم هي بخاطر هي هي المتضرره كي تقوم ضدك بقضيه انت شهرت بها حتى لو كان وضعيه صحيحه يا عواطف حتى لو كان انت مظلوم ما تشهرش امشي اشكي حتى لو كان صورتي سيدي انت غلطت وصورت الفيديو امشي هزوا الوسطات المختصة تاخذ لك حقك اما راك تهبط نتعاطفوا معاك اما نجم انت تحفي في وضعية صعيبة انت ما تشهير يعتبر تشهير ما عنده حتى تفسير اخر
1: بيه سينو الوضعيات الاخرى نلقاو روحنا فيها قدام جرائم الكترونية كما اهم نقطة يظل الابتزاز زادة
2: بيه مازال نذيك الحين بقول لك حاجة اخرى اللي كيف كيف كي تصور مثلا او عبد موظف مثلا تمشي البلدية هذيك اللي موظفة انت بحق هي غلط في حقك لكن ما عندكش حق تصورها
1: يصيروا برشا خاطر اليوم مواطن يلقى معامله خايبه من عند البلديه
2: امشي اشكي لمرؤوسها رئيسها، فهمتني؟ رئيسها مش كرئيسها، ايش كبيها اللي فوق منها، ايش كي المختصه انك تصورها وتهبطها، نعرف انت مظلوم. تصورها وتشهر بها ذيك تشهير، يعتبر تشهير. انا قلت لك الفرق ما بين الاولى والثانيه، ركزت عليهم، الاولى خبر مش موجود، الثاني خبر صحيح وموجود لكن تشهير. ماشي حتى لو كان باش تعلل يمكن تمشي في تخفيف الحكم عليك، اما تعتبر ايدينا لو احنا يتحكم كما قلت لك من 6 شهور الى 5 سنوات، تنجم تاخذ خطية، تنجم تاخذ مع ايقاف تنفيذ، لكن تعتبر ايدينا. مش نقولوا مثلا كي يخرج من الحبس هو لا، تنجم تعتبر ايدينا والمره والعود وليك وقتها ما عادش تسامح عليه. تتضعف العقوبة، معناها 5 سنين ولا 10 سنين. مش تفاد لي كتك تصور عاون أمن وإلا موظف في أثناء أدائه لي عمله حتى لو كان هو غلط.
1: به نكملوا ما لا نكملوا
2: به كيف كيف لا اعتداء على معطيات الشخصية وأنظمة المعلومات. إيش معناها؟ في إطار دخول غير شرعي الموقع ما الهاكرز كما نسميهم احنا، هذا مجرم، فهمتني؟ اتلف بيانات. فما عباد هذوما اللي يقوم بعملية القرصنة ولا بالعربية يدخلوا المواقع معينة واتلف بياناتها، هذا كيف كيف جريمة، فهمتني؟
1: خاطر هو داخل لغاية معينة انه يحب يفسخ بيانات.
2: اللي مثلا تعمل كما بيراتاج القرصنة البروفيل وتاخذ تصاور ونوصل الحاجة اللي تحب عليها انت تويك، اللي هي الابتزاز والتهديد. تاخذ تصور الناس وتهددهم لحصول على منافع مادية وأحيانا منافع غير أخلاقية غير مشروعة، فهمتني؟ هذا كيف كيف يجرم في الحقيقة وفي الموقع الافتراضي.
1: علاش أنا قلت لك هذا يحب علي برشا ناس الموضوع هذا، خطر بالحق جينا برشا اليوم تساؤلات، يقول لك اليوم ولات وكأنها للأسف معناها موضة العصر، انه ناس تستثمر معناها خذية معطيات مهمة، خذية ما نعرفش تصور، خذية ما نعرفش محادثات اللي هو أقول لك أنا راني باش نستغلها معناها ضدك، ويمشيك العبد ذاك على كيف. وساعات تكون مثلا امرأة وإلا طفلة، خلينا بالحق راو اللي ساعات راو ما يسمعش ولا ما يعرفش ما عندوش لوم في الوقت هذا، خطر توا بالحق وإحنا قاعدين توا نحكيه في موضوع كمان هكية مهم في إذاعة بالحق مسموعة في ولاية بنزرت. فإذا كان أي حد اليوم الله لا يقدر عنده حد يعرف ولا تعرض الموضوع كمان هكا، ما عادش عنده عذر، خاطر المعلومه جاتك لديك. خاطر حتى كذا كان انت ما سمعتش لازم فما شكون حد يعرفك يوصل لك، خاطر ما تخليش بالحق، خاطر اليوم يوصل الناس هذوما راهم في يوليو في يد الشخص هذاك
2: ويتحكم فيهم. سمحني تولي ماريونيت. انا عندي وضعيه معناتها انسانه دمرت لي ومن شخص قريب منها، معناها اللي هو معناتها خطيبها سابق، فهمتني؟ وصور عاديه لكنها تعتبر في وضعيه معناتها مش جميله باش تكون للنشر. مده 6 سنوات وتعاقب عليها راه وخرج. مده سنوات الانسان مدمره ماش تفاد ليك، فهمتني؟ هذايا تعاقب عليها وكانت ما طولت توا هي للاسف معناها مازالت خطر هبط وتصاور ولعبت شافتهم حتى لو كان هي كملت حياتها. صحيح. لكن قعدت
1: انتي على وقع الصدمه.
2: حاب اقول لك حاجه عواطف، انا معاه طبعا معاه تدريسهم الحكايات هذوما في القرايه في السنوات الدراسيه الصغيره في الكوليج في المدرسه الاعداديه مش حتى في الليسي، على خاطر ولادنا كبروا اطفالنا في المدرسه ولا مراهقين صغار اللي في الكوليج ولا مراهقين. انا مع انه ولي ماتير من قوه التربيه المدنيه كهو مع انهم الحاجات اللي تخصهم فما حاجات وهنا هذيك
1: وهذا الموضوع اللي انت حليته، هذا موضوع تطرح وقتها تحبوا انه يقريوا التربيه على وسائل الاعلام اليوم. علاش؟ خاطر بالحق اليوم الصغير يتربى كيفاش يتعامل على خاطر هما كيف فهموا وسائل الاعلام مش في بالهم محصوره في التلفزه والراديو هي واسعه اكثر، تيك توك انستغرام يوتيوب، لازمك بالحق كطفل صغير تعرف كيفاش تتعامل على مواقع التواصل الاجتماعي. تلقى روحك اليوم في مشكل، نحكي على قصر يعملوا في مشاكل كبيره ديغنيغمون فما مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال ترامب هبطوا لي معناها فيديو خذوها من عندي وهبطوه بطريقه معناها صار مونتاج ما عجبنيش، وقالت راني انا معناها جيت كي جيت باش نشكي باصحاب الصفحه ذي نلقاهم قصر 16 و17 معناها سنه، فلقات روحها هي اللي ضميرها ما سمح لهاش انها تشكي بهم، خاطر كان قالت كان باش نشكي بهم باش نلقاهم معناها في وضعيه اخرى ومستقبلهم محطم.
2: عواطف في بالك فما وضعيه ملف في تونس العاصمه القرصان هذايا 13 سنه يشد التليفون مش يفليه بركل عليه، معناها هذا مستقبل عالم. فهمتني؟ مو وضعية هي خاصة ما تأخذي قرصن بتاع جين زيميتو اللي هو مضروب فيها وضعية كيف ملكية وكل شيء فهمتني؟ مثلا ملف الطفل غزرت الأم معناها بعدين قلت لها استحفظ عليه أمان قريه حل سيدي هو حل يوتيوب حلو فيديو يوريه الأغلاط راه هذا غلط وهذا صحيح كيما نربيهم على الحلال والحرام عصيه وصلت نربيهم اللي هذا غلط راه مش أبار عندك لازم تتعاقب فما إصلاحية للصغار ما يعرفوش ما تعرفوا فما وضعية فما إصلاحية للصغار ورد بالك على ولدك راه كي يعمل مصيبة الطفلة زميلته راه تنجم يتعاقب عقوبة صعيبة
1: ودمروا مش باهي مش باهي في وقت اللي هو يكون قاعد يكون في شخصيته
2: احنا ديما نسمع ديما ندافعوا على القصر ونحاول حتى القضاة الحقيقة ما يمشيوش
1: ياخذوا بعين الاعتبار العمر
2: اول مرة ثاني مرة فهمت اذا اما هذا ما يمنعش ولدك حد عندي غشير صغير معناها يدخلوا المحكمة ماذا بينا اللي
1: ماهيش حلوة بالكل وتقعد ولا لا يقدر
2: معناها صحيح لا يقعدوا
1: كالتراس في معناها ذكرته وهو قاعد صغير المهم احنا الحقيقه مازلنا باش نتواصلوا فيه الموضوع
2: ما زلت عندي جرأة اخرى راه
1: شاسع نعرف لكن قد معي لحظات ونستسمع السادة المستمعين والمستمعات لحظات مع الفاصل على شيري نعود نذكر مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفيه 31 10 80 90 على ذمتكم تتفاعلوا معنا تتفاعلوا مع الاستاذه المحاميه في هذا الموضوع موضوعنا اليوم الجريمه الالكترونيه باش نحكي عليها باكثر تفاصيل لحظات مع الاشهار وراجعين
3: المستشار المستشار
4: ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحر مرواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
5: اصناعي وتابع الضمان
6: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون
6: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Ouez, au Kibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou Ben Siha Al-Karhabtek Ouedou. Ou Maahom, Tensach Kaweta. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفولاين 70 146 598 والا 98 136 449 تشمت كلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفو لاين 57 039 00 00.
9: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيمب البنة نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا اوف دو بوا مقلوب ليباني ساندويتش لي بلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ماكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك مذوق وبرشا شوا وفي الماكلة عندك ما تختار ومع الماكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليست بي ومقابل راديو اكسجين ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين
3: تحب تليفون جديد تحب بيسيل للقراية ولا للخدمة مع الخضراويتك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري اي تليفون ولا بي

الكورنيش، معرض فيه الخير بزي برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، ازرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة.

تشاءل، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليوم.

0: الحكومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى 5 على موجات أكسجين FM.
1: رجعنا لكم متواصلين معكم. أهلا وسهلا مرحبا بكل المستمعين والمستمعات وكل حد معدل الموجة على موجتنا 3:34. موضوعنا لليوم ملف الجريمة الإلكترونية. نحكيه في عدة نقاط اليوم تهمكم الناس الكل، تردوا بالكم وخاصة سادة كيف تكونوا واعيين مليح بالنقاط والمخاطر اللي قد تنجر على هذه الجريمة الإلكترونية. ملف الجريمة الإلكترونية في تونس بإسلامة سامحوني القوانين وآليات المكافحة وحماية المواطن من الابتزاز الرقمي. اليوم يكون موضوعنا اللي باش نحكيه فيه بأكثر تفاصيل قبل الفصل الإشاري بحضور ضيفتنا الأستاذة والمحامية رانيا ويلي. حكينا وعرفنا المفهوم القانوني الدقيق للجريمة الإلكترونية، شنو أخطر الأنواع اللي ولينا نشوفه فيها بكثرة في مجتمعاتنا في مجتمعنا وفي المحاكم، ونصت النقطة مهمة أستاذة اللي هي الجرائم الرقمية المالية.
2: صحيح. الجريمة المالية كما قلت لك، نحب نعود كلمة إسقاط، هو إسقاط للواقع على المواقع الافتراضية. هو كل سرقة، كيفاش السرقة ذي؟ تتم باختراق بيانات بنكية أو مالية للشخص. أنت فما هني قلت لك القراصنة هذوما نجموا يخترقوا، أنت عندك بطاقة ائتمان، يخترقوا المعطيات الشخصية متاعك، الرقم السري وكل شيء، ويتم استعمالها لبرشا حاجات أغراض مشروعة وغير مشروعة. الغير مشروعة اللي هي اللي تخوف أكثر. احنا عنا في تونس هذي، لكن هذي معروف على النطاق الدولي أكثر، خاطر يستعملوا برشا البطاقات هذي الائتمانية هذي البنكية هذي بطريقة غريبة، بلدان ما عادش تستعمل معناتها
1: الكاش جملة
2: يبدأ فلوسهم الكل يتم استعمالها في حاجة حتى غير مشروعة في دارك ويب وحكيت لكم كل
1: أي أكيد. وإحنا عنا التونسي توا مازال عنده ثقافة إنه يخاف من
2: أي ما عناش لها برشا بلدان عربية راهو ماشيين
1: مشيت
2: هذيك حتى باش تتقضي الخضرة راهو تخلص بالكارتة الكل عندها
1: بالكارتة.
2: هذا حبيت نقول الاستعمال غير قانوني لبطاقات الدفع الإلكتروني بمشروع أو غير مشروع بدون إذن صاحبها. هذا هو معنى التعريف متاحة، يعني كنت تستعمل معطيات شخصية مالية الإنسان بدون إذنه، هذه عملية سرقة تم إسقاطها على المواقع الافتراضية.
1: صحيح.
2: يعني أنا هناك نرجع لك، جريمة إلكترونية المالية هي عملية كسب غير مشروع، فهمتني، يتم عن طريق الحاسوب أو الهاتف أو مواقع الافتراضية هذية، ويتحصل المجرم على عوائد مالية من الجريمة هذيك. معناتها هو يا إما يتم يحول لحسابه الأموال هذيك، وإلا يستعملها لشراء أشياء كما قلت لك مشروع أو غير مشروع اللي ما نحكيوش عليه.
1: أكيد. وأستاذة بلاي نستثمر النقطة هذه اللي طرحتها، خطر اليوم توا ولات معناها مع اقتراب العودة المدرسية وفي أوقات معينين في مناسبات تشوف معناها مواقع تستثمر نوعا ما الناس، قلة وعي الناس، نوعية من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك فما منحة قاعدين يوزع فيها مثلا البريد الإلكتروني ولا البوست معناها
2: جدني في العيد كبيرة،
1: وإلا يجيك يقول لك مثلا ضمير الاجتماعي يوزع في منحة، وإلا مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية قاعدة تعطي في منح بمناسبة عيد الأضحى، وهي حاجات بالحق راي ماهيش منطقية، خطر كان جد فما حاجة كمان هكا والحال تسمعها عند الناس الكل تحبطها ببلاغ رسمي من المصالح المعنية المختصة. واليوم بتشوف حتى يقول لك راك باش تنزل على اليوم هذايا راك باش تربح برشا فلوس، راك باش تربح كهرباء، حاجات هذوما الكل راهم بالحق ردوا بالكم راهي عملية فيشينغ معناها استياد للبيانات نتاعك، بعد اللي قدر تحط معناها الكونت بونكير نتاعك وتحط البيانات الرقمية نتاعك تقفزك كل راهي في الريسك معناها ردوا بالكم.
2: نمشيو للواقع شوية نحكيو زوز وضعيته مقراف على الاخر. الوضعية الأولانية هي اللي حكيت عليها أنت، يجيوك هذوما يسميه اللي هي إيبر تكست، هذايا أنك تجيك مساج على الميسنجر نتاعك، نحكي للعباد البسيطين، يجيك مساج يقول لك تربح 1000 دينار، تربح تذكرة سفر، تربح منحة. أنت الإنسان البسيط حتى بدفع الفضول، فما جرائم بدفع الفضول تحكي لك عليها، فهمتني، تدخل اللي هذيك شنو يصير لك وقتها؟ نجم يكون حدا ما عندكش انت كارتة، ما عندك حد شيء، يتم قرصنة الحساب نتاعك، ونرجعوا هذاش تم تولد عليه عدة جرائم. كي تم القرصنة الحساب نتاعك يدخلك المعطياتك الشخصية ياخذ لك تصاورك ياخذ لك برشا حاجات ياخذ لك معطياتك انت تحط حتى الميل نتاعك حتى نمر التليفون نتاعك فهمتني هذه الوضعية الأولى. الوضعية الثانية اللي هي بسيطة جدا جدا اللي هي اللي يبعث لك مساج يقول لك أنا في خطر ونستحق فلوس وصب لي كارتة وإلى كذا هذيك صحيح هي بسيطة لكن فما عبيد بالحق طيب يبدا صديقك مقرب على الاخر على الاخر يبعث يقول لك انا مستحق كارتة هي هي هي بسيطه جدا لكن فما عبيد بالحق
1: صدقها
2: وتخرج بالوقت تصب لهم على اخزر لي انا بالنسبه لي هي ما جريمه هذا خدك اسقاط للوثيق عشان نحكيه انت اي عبد يحكي معاك والى وضعية اخرى يكلمك انسان عنده بروفيل عادي تصور انسان فيديوهات كذا يقول لك راهو احنا نعملوا في لي كونترا العقود ايفه تاع العقود هذيا بحر وحده فهمتني
1: العقود بالخارج خاصه
2: يصطادوا يصطادوا النساء خاصه فهمتني يصطادوا العاطين على العمل تلقاهم شركه كامله فهمتني يقول لك راهو احنا راك تخرج تاخذ 5000 دولار راه امورك واضحه راهو عقد راهو خدمنا فلان خدمنا يبعثوا لك تصور تعبيد بالحق
1: برسم خدمته
2: خدموا كل اي عبد شتمع يقول لك راهو حكايه فارغه عطيها تسبقه 400000 500000 وجيب لنا مع عبيد معاك كي تجيب لنا عبيد معاك انت نقصولك ما يفهم
1: باش تكون عمليه الاحتيال
2: كي نقول لك راهو انت 400000 حكايه فارغه تراها لا راهو يوصلوا يلموا مبالغ خياليه فهمتني وضعية ثالثه اخيره فهمتني وحاجه اخرى اللي يحط معنا فلوسك هذا يعتبر استثمار جيتني انا زيدا معنا قلت والله غير حاجه خام فيها مثلا تحب تبعث لنا راهو استثمار بعد 3 شهور 4 شهور نبعث لك فوائد وعوائد ماليه مش نورمال ورا الشركه نتاعنا موجوده في البلاصه الفلانيه ريت كيما قلت لك الجرائم اللي تصير في الحياه العاديه واللي تصير
1: ما لقيت بالحق ما نقول خطر هذه بالذات العملية هذه اللي حكيت فيها منتشرة بصفة رهيبة خطر اليوم الناس اللي مثلا عبد مواطن أنا مواطن بسيط راجل وإلا امرأة يعلم بي يا ربي نحب نلقى خدمة يهبط في جروب فيسبوك لعل وعسير قش يكون يعاونه بخدمة ولا ينعطوا على معمل يقبلوا اللي هو يقولوا له اسمع إيش خدمة معانا وتو تدبر امورك وتولي تدز في الفلوس بالباله كما نقولوا فيها دونك السيد هذاك المراه ولا الراجل يبقى. يمشي مع الموضوع هذاك بالذات تلقاه حتى كي ما عندوش يعطي فلوس خاطر هو اللوجيك يقول لك عبد يلوج على خدمه يمشي يخدم يقوم بعمل يدوي عمل ذهني اي حاجه باش ياخذ معناها في مقابل هذاك فلوس مش يمد فلوس باش يولي يخدم معناها هذه ماهيش لوجيك جمله دونك هذا اللي ماشيين فيه اليوم للاسف يتم استيادهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك احنا شركة منتصبة اللي هي ماهيش موجودة قانونيا في تونس موجودة في دول اخرى
2: اشكالية الاثبات
1: وي هذه طن
2: نصول نقرا فيها ونحب نقولها
1: الاثبات نقطة الاثبات بالحق قدر مهمة دونك ردوا بالكم خاصة النساء اللي يبدو قاعدين في الديار وتحب تعاون روحها وتحب تخدم راهي تحب تخدم بالحق في مصنع مؤسسة حاجة تبدا مفهومة مش تمشي بالحق شخص يقول لك اجي تنعاونك وتدخل معنا في جروب ومد الواحد يبدا مستحق باش يمد فلوس باش يدخل يخدم هذا لوجيك
2: فهم ساعات ويبيع اللي ذهبوا ويبيع وتصير مشاكل مثلا نعرف شكون خذا قطعة ذهب تاع امه اللي في بالك طلعت بطاقة اثرية قيمتها قوية مع الاخر باعها بابخس الاثمان باش ابعث لشكون باش اعمل كونترا وتسيد في المطار يكتشف اللي الفيزا غلطة معناها وجي يلوج يشكي مشكي حتى على خاطر ما لقيناش
1: ممسوح كل شيء ممسوح اكيد هم يلعبوا بالواضح
2: نحكي انا اليوم نحكي العقول البسيطة مانيش نحكي قاعدة في اطار
1: اكيد احنا رانا بالحق الهدف نتاعنا ديما نقولوا من البرنامج هذايا انه نوضحوا للناس نوضحوا بالحق لكل شخص
2: نبسطوا هالوضعية باش تعرف راهو ما يلزمش يغرك حتى شيء على وسائل التواصل الاجتماعي راهو 95% كله فيك كله مش حقيقي
1: وي واحد معناها يعمل على قل معناها نلوج على خدمه
2: يا سيدي نقول لك حاجه حتى كي صحيت تلوج على خدمه ما يسالش انا لقيت انا وحده قبل مريم محاميه خدمت حتى بالانترنت نلقى انونس نمشي للشركه نعدي معناتها انترتيان ونمشي نخدم هم هذه الوعود الزائفه بالاموال الطائله
1: الثروه
2: راه كان جا فما راه خدمها هو معناها
1: اكيد بالحق خاطر بعد يقولوا له مد فلوس ولازمتك توصل الموبر معين والناس اللي جبتهم زاد يمدوا فلوس تقعد تجري بسوش ترجع الفلوس اللي
2: انت مديتها حاجه ونجم الشخص هذاك هو يكون البر ينجم يجي لتونس راه يجيك ويقابلك انت كي ترى تقول هذا مثلا الماني ولا راه تركي خدمت ملفات تبع تركيا فهمني يجي شخص هيك يجي تقابله ويجيب شريك اوراق تاع شركه ويجيب كاشي ويجيب كل شيء معناها فهمتني. يقول لك انت تقول هنا وصلت معناها شنو ترجع تعمل؟ ترجع انت تجيب عبيده معاك خاطر انت باش تنتفع بالمشى نتاعك بليش. ما تلقى روحك الانسان هذاك يختفي فجاه وين باش تلقاه؟ تولي جريمه عابرة للقارات اللي هي المشكله الكبيره اللي في الاثبات هذا بر الشجره تم نلوجوا على دغيس ايبين نلقاوها البر. البر الانسان البسيط مش باش ينجم يقوم بجريمه انترناسيونال ويتبع ويتبع يقول لك انا جاباندون
1: تتكلف تكلف برشا برشا.
2: اي مش سير
1: هذا يختير بين
2: والله
1: مش لازمنا بالحق انا واحد
2: ريت الموضوع هذا بالحق انا اقترحته عليك انا فرحانه اقترحته عليك على خاطر بالحق فيه جوانب الانسان البسيط البسيط على الاخر ويوصلوا يتلفت يلقى روحه في مصيبه.
1: اكيد اكيد برشا اليوم ناس قد يتيحوا في الاشكاليات هذه فبالتالي ردوا بينا ثم ردوا بينا ثم ردوا بينا وان شاء الله ربي يستر الناس الكل معناها خاطر قد ما توصي وشويه وراك بعد تسمع بحاجات ومشاكل صارت في هذا الاطار. استاذه باهي مكملي دونك احنا حكينا على الجرائم الرقميه الماليه في هذا الصدد. نمشيو للمحور اخر اللي هو زاد بليتو نمشيو نقطة أخرى قبل ما نمشيو للمحور الثاني اللي هي أستاذة اليوم برشا مواطنين في مجموعات المغلقة معناها جروب فيسبوك ميسنجر بريفي في تيليجرام واتساب اللي هو يعتبروا مثلا فضاءات محمية ينطبق عليها يعتبروا أنها ما ينطبقش عليها القانون خطر جروب بريفي تصير معناها قاموا بسب شخص في الجروب هذاك ثلب تصويرة دارت ماهيش باهية وكل وشفنا حتى الواقع دغنيغمون قالوا فما على التليجرام فما جروب معين ماخذينه معناها مجموعة من الأشخاص وقاعدين كل مرة ياخذوا تصور متاع امرأة أو فتاة ويحكيوا عليها بكلمة ماهوش باهي. دونك في الموضوع هذا ماذا يقول القانون التونسي؟
2: ما نسألك سؤال أنت لو قلت جملة هو في فضاء مغلق على أي أساس اعتبرته أنت مغلق؟ مش أنت معناها هو اعتبره مغلق. أنا مد تليفوني تويكا في نحل جروب خاص حتى ما نوريهولك معاش اعتبر مغلق معاش انت ماكش فيه الجروب
1: في لحظه
2: وريته لك
1: مغلق
2: صحيح. انا مثلا هذيك وضعيه الجروب نتاع سيبرك انا مثلا نجم راجلي يحل تليفوني يتكلم يتحل الجروب تاع سيبرك مش حاجه مغلقه
1: نجم في لحظه في لحظه تجوتي اي شخص قريبك واحدة من البنات في الجروب يولي معاش مغلق
2: فهمتني فمش جروب مغلق
1: فمش تلعب ما تاخوش راحتها برشا في المواضيع
2: ما تاخوش راحتك ننصح في العباد فماش حاجه خاصه حتى المحادثه بيني وبينك انا وياك لا تعتبرش مغلقه نجم اسامحني ما ان شاء الله ما نجيبش الفيل يتهز التليفون في هزو عبد حلو تم تسريب لهنيك الجريمه اللي احنا ما قلناش هي تعتبر اساءه للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي دونك انا حكيت انا وياك على شخص نحني من الميسنجر الخاص هذاك طرح نحكيو فيه في جروب اللي فيه نقولوا 100 واحد وما اصحابي انا وياك وكل شيء حكينا على شخص صاروا لي كابتور ديكران وخرجت وين الخصوصية وين الجروب المغلق ماش جروب مغلق. إذا أنا بالنسبة لي ما فهمك جروب مغلق مش موجودة
1: وانت وقت تقعد تلوج يكون خارج الحديث في عوض ما تقول لا ما كانش نحكي أصلا
2: صحيح ماذا تعال نحكي بعدك على سريت المراسلات وسريت الاتصال وكل شيء هذاك تنحكيه باش نحكي فيه في وضعي أما أنا بالنسبة لي أنا راني ما نقول لكش ما ننصحش حتى حد أني نقول له أني هذيك راي حاجة خاصة ليلى أنت حكيت على إنسان وإلا شعرت به راهو يوصل له كل إنسان هذاك بطريقة قانونية معناتها يوصل له مثلا
1: إثباتات
2: صحيح توصل له معاينة اللي أنت حكيت عليه يوصل له حديث فوكال اللي أنت حكيت عليه نجم يشكي بيك ما تقولش حكيت في البريفي فما وضعية أخرى تنحكي لك عليها في البريفي اللي هي في الاتصالات المباشرة تليفون تسجيل صوتي هذيك حاجة أخرى. أما أنا في فضاء تليفون ينجم اي عبد تسجيل هذاك حكيته انا وياكم شي في الهواء اما انا كتيبه كتبتها تدوينه كتبتها كومونتير كتبته قعدت خاص اكريت ينجم اي عبد يراه ما تنجمش تقولي خاص
1: احكيو على التخسابيليتي نتاع الموضوع تقعد معناها
2: ما نحكيوش على الصوت نحكيك على صوت في وضعيه اخرى
1: الصوت نجم تقول كلمه وتمشي على روحها وما تقعدش
2: في ديسكوشن في تليفون
1: ما يقعدش الاثر نتاعها خاطر نحكيو على اثر النفسي نتاع الشخص بصفه عامه
2: انا بالنسبه لي انت في جروب خاص حتى فيه خمسه من الناس حكيت على انسان جاي واحد خائن للاسف في الجروب هذاك وخرج يخرج باسم معاينه مريقله نجم يشكي بك الشخص ذاك اللي عملت له اساءه وكيف كيف نقول لك حاجه اخرى تبعث العبد انت مثلا انسان متعارك انت وياه تسبه مرة الاولى مرة الثانيه مرة الثالثه في بريفي بينك وبينه ديسكوسيون بريفي ميساج قلت لك الموضوع هذا يعتبر ازعاج ازعاج الغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي شقاولك هاي بخيفة وهاي مراني حد وهاي فمش عنصر العلنية وما شفوا حتى حد انا سامحني ان كابتل لك نخليك تسب تسب تسب تسب تسب نمشي قذف وسلب وازعاج.
1: هذا هو اللي اليوم بالحق اي مواطن يجب يقرأه.
2: رد بالك رد بالك رجاي اليوم شو قلتم رد بالكم
1: اليوم خلي كل واحنا حلقة بعنوان رد بالك اليوم حلقة بعنوان رد بالك بحضور الأستاذة والمحامية رانيا والي. دونك انت اجبتنا على النقطة الاساس ما فيهاش برشة فلسيف
2: لا
1: وكهو
2: علش نقوله نحن
1: ما ترد بالك ما تدخلش فيها معناها المجموعات الخاصة هذه كمكوا مغلقة وكل خاطر
2: تحكي على
1: فضاء رقمي معناها مفتوح للجميع صح. حتى وإذا كان معناها هو مغلق بي سنون تعدوا المحور الثاني هنا نحكيه على آليات المكافحة والتطبيق على أرض الواقع. بش نحكي لك شوية على مستوى المكافحة اليوم هنا نحكي وكيفاش تتحرك الأجهزة الأمنية والقضائية في تونس عند حصول جريمة رقمية واقعية صارت في الواقع طوى رقمية خاصة
2: باش نحكيه على دفولي زوز أخويس. أنا إنسانة ضحية لعملية جريمة إلكترونية تم تشهير بي تم خذي تم أي نوع من أنواع تسرقت شو نعم في الدار. أنا أول حاجة ما نجمش نخرج نكلم 197 يتمشي للفرقة اللي أنت فيها إذا كان حارس ولا شرطة يبعثوك
1: تبع المرجع النظر
2: أقرب الترابي. مركز صحيح أقرب مركز حارس ولا شرطة فهمتني به هذه حاجة الأولى.
1: أي
2: ما نجم نعمل مخير نتواجه شخصيا نمشي للمركز هذيك نقدم
1: شكاية
2: صحيح ما نحب مخير نمشي للمختص اللي هو المحامي في الوضعية هذي. علش المحامي شي يحارض لك العريضة اللي في حط فيها جوانب الكل خاطر انت تنجم فما جانب ما تلقوش ملم به مش نخدم في المحامين معناها
1: فهمت
2: بالحق راهو ساعات عرائض تبدا ناقصه
1: حاجات تغفل عليها
2: خاطر احنا حضورنا بعديك لدى بحث البدايه ما نمش نعمل اضافه حضورنا معناتها حمائي اكثر منه ما نعمل اضافه كي تعمل انت شكايه ناقصه فهمت نجم انا معلومات ما نجمش نضيفهم انا ماذا بيا تكون شكايتي مريقله
1: تبدا من الاول
2: صحيت باهي وقبل ما نمشي تفوتك بحاجة صغيرة مش صغيرة حاجة كبيرة برشا هي اللي نستحفظ على كافة
1: الأثبتات
2: نعمل الكابتور ديكران نعمل نخرج لأدغسي بي نحاول نستحفظ عليهم وين نمشي نمشي للعدل المنفذ باش نعمل معاينة خاطر أنا نجم تعمل الشرطة الفنية معاينة لكن مش نعاون نروح يكون الدوسي متاعي أقوى مش نعمل معاينة. وحاجة أخرى نحب أكد لك عليها راو أي عبد ينجم يزور تصويره بالاي اي تويكا
1: والذكاء الاصطناعي ربي
2: تستر انا مصدومه اصلا معناها فهمتني انا شو ننصح
1: اي احنا قعدنا نحكي ويكون اشتر الحصه واحنا من غير الذكاء الاصطناعي كان نزيد من الذكاء الاصطناعي
2: لك حاجه كل شيء جرائم تو نعمل فينا جريمه
1: اي
2: فهمت كل شيء ولا جريمه
1: يا رسول الله ولا حتى برنامج اذاعي ولا شريفه يا رسول الله
2: فهمتني شو نعمل مثلا انا حاسي بروفيل تاع عبد معين نمشي لعبد المنفذ نزل معي تليفوني باهي نقول له حل البروفيل الفلاني يحل وينقل ادريسي بي ويشوف تصويره يصورها هو مش نجيب له صوره ماذا بيا الصوره تنجم تعاون اما مش نحب انا ملف مثالي يكون هاك يحل بروفيل الانسان اللي انا قلقني يحله ويمشي نوريه التدوينه اللي انا قلقتني ياخذها كما هي هو العدل المنفذ يقول لقد ولجت الى الحساب الفلاني باسم الفلاني ودخلت كلمة أن دخلت شخصية هذيك أنا مثلا عاونتني في ملفات خير من يكون صورة الصورة تعاون لكنها ناقصة تحب إثبات كامل هكاي به إلا إذا كانت هو إنسان مثلا هبط لك صورتك بطريقة خايبة عمل كاريكاتير مثلا موسيء وغير أخلاقي فهمت هذيك وضعية أخرى نحكيك على الإنسان اللي تم هبطوا عليه تدوين زي ما أقول لك حاجة عواطف راي كل جريمة مستقلة بذاتها نحب نحكي في العام لكن نحس روحي نمشي للخاص خاطر نتفكر وضعيات خاصة
1: نرجع لكل جريمة
2: صحيت راهو
1: خصوصية
2: متاحة حبيت نوريكم الأهمية متاع هذه المعاينة عن طريق عدل المنفذ ماذا بيك تكون هكا تهز وهو يدخل بيده للحساب تاع الانسان هذا يولي الدوسي
1: امثل معناها
2: احسن وضعي بعد المعاينة هذيك تهزها المحامي متاعك ما تنجمش محامي مثلاً اعمل عريضتك فهمتني وهز صبها لدى المحكمة الابتدائية اللي تبعتها أنت شكيتها مع عادة وكيل الجمهورية وهما يهزوا يبعثوا لك الملف متاعك للسلطات المختصة. فهمتني؟ عنا فرق مختصة هي للحق. فهمتني؟ عنا فرقة المركزية لمكافحة جرائم التكنولوجيا المعلومات والاتصال في العوينة. عنا إدارة الشرطة الفنية والعلمية الأمن الوطني كيف كيف هذوما يتبعوا يتبعوا فهمتني يجيبوا لك معناتها اذا كان موجود في تونس يطلعوا لك الانسان مين اخر اخر اخر بلاصه هو
1: كونكت فيها
2: وكان فيها ولا فيها صحيت فهمتني الحقيقه معناتها على قد امكانياتنا وليت ريت مثلا 6 سنين التالي ما كنتش نجم نقول لك الكلام هذا فهمتني
1: قاعدين وفما التطور على مستوى
2: الايه كان عندنا فرق تشريعي كبير صحيح الامكانيات ناقصه اما نجم نوصلوا فهمتني ماذا حقك تنجم توصل هو حب ذا يا حب ذا لكن تكون تعرف الشخص اللي
1: كيكا أسهل برشا
2: صحيح أنا ديما أول حاجة تعرفوا السيد اسمه لقبه وين يسكن رقم الهاتف متاعه أحسن وأحسن برشا فهمتني حتى ما عندكش اسمه وقتا أحيانا فما وضعية اللي تبعث له فلوس عطيني الكونت
1: اللي بعثت عليها أي
2: فهمت نبدأ من هذيك
1: وتبدا
2: برشا وضعيات يوصلوا راه فهمت اما يز العبدي البيرسيفيرونس العبدي عنده عزيمه انه يحب يوصل
1: يحب يتبع حقه اكيد خاطر
2: اللي يحب
1: اي خاطر ربما تتعدى بمراحل معينه واكيد القضاء ما عندوش قضيه واحده عنده برشا قضايا
2: ذاك الموضوع انا برشا
1: برشا قضايا في مختلف معناها النقاط سينو مازلنا باش نحكيو فيها الموضوع هذا باكثر تفاصيل كالعاده ويكون بعد شوي باش نحكيو زاد على دور الفرق المختصه كما الجورجاني والعويله العوينه في تتبع الجونات وحكيت اشرت عليها انت شويه بعد نحكيو فيه
2: ونحب نقول لك حاجه اخرى اللي هما كيف كيف في اطار بحثهم وكل شيء يلتجؤوا للمزود
1: تاع الاتصالات
2: حتى بعديك باش اسالني على مسؤوليه المزود
1: ان شاء الله. شكرا ليك يعطيك الصحه متواصلين معكم في برنامجكم المستشار لحظات مع الفاصل الاشهري ثم راجعين متواصلين
3: المستشار المستشار المستشار
4: جبن خيام برديليس تلقى الدرابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع جبن ديليس عيش جو المونديال
5: تبعني
6: نبني والدنيا زينة الدنيا زينة تبعني نبني والدنيا زينة
7: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا
8: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانا
7: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح
8: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش
7: نحبها غاليه في عينيك وخفيفه على جيبي اما وين باش نلقاو هالدليل الكل
8: هاني باش نهزك الموبل برهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شاوروم الكل من 15 ماي حتى 30 جوان وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أفولان 28 820 280 أهيت البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار
9: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
10: ماكس بخير. بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك
11: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
12: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى. نجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98 136 214 55 033 038.
13: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بالشفرهة صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين البحر المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826 وإلا 98 680 804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجوالات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجوالات بمنزل بورقيبة.
14: ياخي شنو أحلى من هرب حرف بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس أمبيونس وموزيكا عومة وتفريد تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع الصباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840

0: المستشار. المستشار.
1: الأربعة وستة دقائق، مرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا، شكرا لكم على الاستماع والمتابعة واختيار موجات إذاعتنا باش تسمعوا برنامج المستشار، وخاصة زادة تتابعونا لحظة بلحظة في مختلف النقاط والتساؤلات. لليوم فرحنا برشا تكون حضرة معنا الأستاذة والمحامية رانيا الوالي، مرحبا بك، اهلا وسهلا. دونك حكينا في عده نقاط الحقيقه في برنامج المستشار لليوم، وحاولنا نفككوا اغلب ربما الجرائم الالكترونيه اللي تصير، وخاصه زاد قد يكون المواطن اللي يتيح في البياج هذايا نتاع الناس اللي تستغل. احيانا فما ناس تكون ما عندهاش الدرايه القانونيه الكافيه وتقوم بهالجرائم الالكترونيه هذه. قلت لي قبل الفصل نسالك على المزود نتاع الانترنت والمشغل نتاع الانترنت، انه في بعض الاحيان تضطر معناها الفرق المختصه ان تتواصل معاهم باش يمدوها بالمعطيات اللازمه في حال نحكيوا على جريمه الكترونيه.
2: باش نعمل لك تلخيص وباش نوصل للمزود. انت قلت لي كي انسان يتم يكون ضحيه جريمه الكترونيه شنو يعمل؟ يعني يقدم عريضه للنيابه كل جمهوريه، شنو يصير؟ يتم فتح بحث عدلي ويتم يتوجه الفرق المختصة. الفرق المختصة ليش باش تعمل؟ باش تقوم بالتحري والبحث وتقوم بجمع الأدلة الرقمية في إطار جمع الأدلة الرقمية متاحة. هذية هي شو باش تعمل؟ كما قلت لك تعاود تحل الصفحة الخاصة بالإنسان هذيك اللي قام. فما أحيانا الصفحة هذيك تختفي. انت عملت معايناتك الصحة جيك مشيت للأجهزة المختصة بعد حتى مش حتى بعد نهار ثلاثة أيام حتى بعد ساعة، خاطر الإنسان هذاك اللي قام بالجريمة نجم يكون هو استغل استوفى جريمته وخذ اللي حاجته، خذ المبلغ المالي ولا خذ المعطيات اللي حاجته بها وسكر صفحة هذيك وما لقاهاش. شو يصير هناك؟ حقك يضيع؟ نجم يكون حقك يضيع، لكن نمشي للمزود. علاش قلت لك على المزود؟ لازم كي تقوم الفرقة المختصة تقوم بجمع الأدلة، كان القاتل الأدلة هذيك على مستوى الهاتف متاعك وإلا على مستوى الأجهزة متاعها، سينو تقوم تتوجه للمزود بالإنترنت. شنو عنده هذا المزود؟ يلزم هو عنده زوز واجبات، واجب وحاجة ما يلزموش يعملها. واجب الحفظ، يلزم يكون عنده باز دوني يتم حفظ معلومات معينة لمدة معينة، حتى لو كان حاجة اختفيت طريقة أو بأخرى يلزم هو يرجع لي كما كاميرا سيرفيلانس. انت دلك الجريمة تم التابيك مش على روحها، لازم نلقى ديسك دور، لازم نلقى نوع من مثلا نمزل نتوجه صحيح نتوجه للمزود هذيك ويمدني هو بالحاجات اللي انا باش نوصل بها صحيح دليل. فهمت؟ هذا هو يلزم المزود هذا يحتفظ بالبيانات المعطيات هذيا لفترة معينة لمساعدة الأجهزة الأمنية، مش هو تفسخ عندك انت يلزم يقعش لازم يكونش فهمتني. والحاجه الثانيه تجنب عرقلة التحقيقات. المزود هذاك يلزم يزودني، خاطر احيانا احنا نحكيوا على حكايات بسيطه، احيانا فما جرائم قويه كبيره، احيانا مثلا جريمه قتل، جريمه امن دوله، جريمه ارهابيه، فهمتني؟ اللي المعلومه هذيك اللي تفسخت تنجم تنور الحقيقه، واحنا ديما نسعى احنا والسلطات المختصه البحث البدايه والقاضي والمحامي والاجهزه الكل باش ننور الحقيقه. فهمتني؟ مش حكايه انا ندافع على منوبي، احنا كي منوبي هو مذنب أعطيني تظهر الحقيقة باش كل إنسان المذنب والمجرم يتعاقب والبريء يأخذ براءة. معناتها يلزم السلطات المختصة البحث متاحها يمشي سلس. الإعاقة البحث هذاك بتمص المعطيات وإخفاء المعطيات راهو جريمة، وجريمة هذاك عقوبات بالسجن وغرامة كذلك.
1: أكيد دونك مهم برشا اليوم نحكيه على تعاون المزودين بتاع الخدمات بتاع الانترنت في المختلف ومجريات البحث والتحقيق اللي تقوم بها الفرق المختصة صحيح. على مستوى الجرائم الالكترونية اللي تصير، فتعاون مهم
2: صحيح. من أبحاث من استصدار الأذون كيف أحيانا
1: تصير معاينة
2: صحيح. أحيانا مثلا الجريمة هذيك مثلا نحسوا اللي نلقاو العنوان الإلكتروني مثلا موجود في شركة معينة، نعم وإثناء العريضة، خاطر الشركة ذيك كيف مش أي إنسان نجم يدخل لها، كيف الفرق المختصة تستضر إثناء العريضة في الولوج الكاميرات المراقبة باش تأخذ المعلومات اللازمة. فهمتني؟ برشا عادة تعمل
1: وي
2: برشا حاجات.
1: قبل الفاصل انت حكيت لي نقطه مهمه، يظل مازال لي دقيقتين قبل الاذان نتاع صلاه العصر ونرفعه لحضراتكم، اللي هو اليوم تنحكيوا عليها باكثر تفاصيل جست نحكي فيها، اللي هي المجاهره بما ينافي الاخلاق الحميده. خاطر اليوم فما ناس يقول لك انا هبطت فيديو عادي، معناها وين المشكل؟ كان تصرف هكاك فرحان عملت فيديو بنامبورت، معناها شنو هي الخصوصيه نتاع الفيديو، اللي مقر في مواجهة مع القضاء يقول راو هذايا يعتبر منافي للأخلاق الحميدة متاع المجتمع متاع الدولة ككل، الدولة التونسية في الأعراف في القيم احنا المعالي الدينية متاعنا كمجتمع مسلم. فهذه النقاط وأكثر باش نحكي فيها بعد.
2: عندي دقيقة
1: يظلي لحظات، إذا كان دقيقة بالضبط النجم، إذا كان
2: جوست باش نعمل ترانزيسيون. كما قلت لك في الوضعية الأولانية الضحية هو يقوم بشكاية، كيف النيابة عمومية تنجم تثير القضية وحدها ما تلقى نفسها وقت اللي يكون شخص معين قام بجريمة تهدد الأمن العام. وكيف انت هذيك هو يقول انا فيديو هبطه على صفحتي الخاصه، انا حليته من تليفوني، انت هبطه في مالك، انا حليته في تونس. ما تنجمش تقول هذا خاص، هبطه في تليفونك خاص بك انت، ما تنشروش للعلن.
1: هاني كملت دقيقه. لا تكملت دقيقه يعطيك الصحه. دونك لحظات ونرفع لحضراتكم اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لولايه بنزرت وما جاورها. تقبل الله صلاه الجميع.
0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: المستشار. المستشار. المستشار.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
0: المستشار.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين والمستمعات اللي قاعدين يسمعوا فينا ومعدين الموجة على البرنامج. كما قلنا نحكيوا على موضوع الجريمة الإلكترونية بمختلف التفرعات متاعها، دونك صرامة القوانين، أليات المكافحة، كيفاش نحميو المواطن من الابتزاز الرقمي، وخاصة الابتزاز الرقمي اللي اليوم على غرار معنى عديد الجرائم الرقمية هو الموضوع اللي يتطرح بقوة الأيامات هذه. دونك وصلنا لعدة نقاط أستاذة، اللي من بينها اللي هي تهزنا المحور الثالث اللي هو زاوية الحماية والوقاية للمواطن، اللي اليوم حكينا في مختلف الجرائم. قبل هذية احنا طرحنا معناها تساؤل قبل الفاصل اللي هو قلت لي النيابة العمومية تنجم بنفسها تثير معناها قضية في الغرض، تقول راه فما فيديوهات قاعدة تدور منافية الأخلاق الحميدة بما أنها منشورة للببليك للعموم.
3: بعدك مشو الفولي آخر من موضوعنا هو الجريمة، هذه جريمة خاصة اللي هي اعتداء الأخلاق الحميدة وإلا التجاهر بالفحش عمدا. باهي هذه كيف كيما تصير في الواقع، أنت في
2: الفضاء العام
3: ثم وضعيات تجاهر بالفحش، كيف على وسائل التواصل، الفيديوهات الخالعة، الكلام البذيء، فهمتني، التصرفات معناتها
2: منافية للقيم
3: صحيت اللي هي تصير في الخفاء اللي ولاو يتباهيو انهم يعملوها. أنا كي طفل صغير معناها يتأثر بستريمر وإلا بمدون من سهرية سهرية سامحني نحكي معك بالدرجة من بلاصة لبلاصة، واللي يوري إلي الدخول والولوج الأماكن هذيك طبيعي وكل فهمتني، هذا مش جريمة. أما كي يعمل ما أخطر الكلام البذيء، يسهل الفلوس، يسهل يرد الفلوس حاجة سهلة على الأخر،
2: خاصة الفلوس اللي معناها المأتم تاعها مش معروف
3: صحيت، فهمتني. باه نمشي نحكي الجرائم، نحن نرجع للوضعية الخاصة بتاعي اللي وقت معناتها الفيديو هذاك فيه تجارب الفحش، ملبس الخالعة كما قلت لك، الكلام البذيء، التحريض على وحاجات معينة ما غير ما نحكي في تفاصيل خطر، احنا يسمونا كبار وصغار زيدا مش منعودوا الكلام اللي يتقال، انك تحريض انك ما تعملش هكا، اعمل هكا، راكي تعمل هكا تدخل اكثر فلوس، راه سمعتوا انا معناه راك ما تخوش ما تعرضش لهنايك، خوذ البر، راه هذا الانسان هذا عنده فلوس ويعملك، هذا تحريض تعتبر، فهمتني، هذا يجرمه القانون. وحتى لو كان ما فماش ضحيه بريسي، فماش ضحيه خاصه، فماش انسان تواجه له الكلام، نيابة العمومية بما أنها هي الحارسة وهي الحامية للبلاد، فهمتني، تجم تثير تتبعات ضد أي شخص والإنسان هذاك يعاقب على الفيديو، على محتوى الفيديو متاعه، والعقاب متاعه موش سهل.
2: وبرشة برشة شفنا حتى معناها تيك توكرز لقوا روحهم اليوم في قدام القضاء ويواجهوا في عقوبات سجنية بعد
3: نحب نقول لك العقوبات هذيك كانت مع إيقاف التنفيذ، العود يخليه يعدي العقوبة الأولى ويزيد العقوبة الثانية، معناها هما معناتها حتى لحد الآن مازالوا عباد يتعاقبوا، معناتها مازالت القضايا نتاعهم جارية، راهو فهمت، معناتها ما خذوش عدم سماع الدعوة، ما خذوش برا. أنا نحب نقول لك حاجة أخرى، اللي تخرج للميديا تخرج للإعلام كان الجريمة النتيجة نتاعها ما تخرجش، راهو مش معناها ما تعاقبوش، راهو تعاقبوا أو ما يقولوش على العقوبة، راهو فما عباد أخذت أحكام مع إيقاف التنفيذ، راهو الغلطة الثانية باش تودوا الدوبل،
2: اي معناها تتخلص على القديم وجديد،
3: وتعاقب تحاكم اكثر، ما عندكش لا ما عندك حتى من اسباب العفو، معناها ما تخافش انه باش يرفعوا بيك خاطر هنا بوالك
2: فوالا. دونك هذا هو شنو صاير في العالم الرقمي في تونس دغنيغمون، انفلتت الامور مع اللايفات على بتاع تيك توك والانستغرام وغيره، خاصه تيك توك اللي ولينا نشوفه بالحق في بعض الممارسات اللي تتنافى مع القيم الأخلاقية متاع المجتمع التونسي والعربية والإسلامية، فتخلت اليوم النيابة العمومية تتحرك وحدها ومعناها تحاكم الناس هذوما. زاد كيف كيف نقطة أخرى اليوم أكل حكيت لي فيها أنت بكري، اليوم بليتو 4 سنين التالي 5 سنين التالي شفنا الموضة جديدة متاع كل واحد يعمل ستوريات انستغرام وزوز معروفين يتعاركوا على المواقع التواصل الاجتماعي، هذا يسب من هنا الاخر يسب من غادي، والمجتمع معناها من ستوري لستوري ينقز، وساعات يدخل طرف ثالث في الموضوع وساعات رابع ويقعد العباد يقصر في الوقت. قلت لي انت نجم مواطن عادي يمشي يشكي يقول راه الشيء هذا معناها قاعد يقلق في على الفضاء الرقمي اللي هو لا عنده بهم حتى صله وحتى علاقه، مواطن عادي بسيط.
3: اي اسمع هو له مسلسلات مسلسلات بالحق ما هم تحسهم فما احيانا فما حد كانوا مفتعلين راه
2: باش يعمل بس باش نزيدوا كومباني جديده.
3: وانا قلت حاجه اللي انا مع التطور هذا محلاه، التطور هذا محلاه، علاش ما نستغلوش الحاجه الباهيه؟ علاش احنا
2: التطور من ناحيه
3: التطور الرقمي.
2: اي
3: انا مثلا من العباد اللي مثلا مانيش ضد الانستغرام مانيش ضد التيك توك،
2: خاطر عندهم رساله معناها
3: صحيح، لكن توصل لي معلومه باهيه. انا مثلا نتبع اللي يسافروا يتبع حتى الموضة صحيح. أيوة. كنا احنا مع شيء هذية لكن وقتاش انا يقلقني برشا، انا كأم مثلا عندي صغاري عندي في خدمتي، انا في تار خدمتي ما نفرحش كيجيني ملف كيف من هكا بتاع قاصر ما حكيناش عارف ملف القصر.
2: أيوة.
3: كيجيني مثلا قاصر انا يفادلك هو وصاحبه يقوم يصور ويهبط له تصويره مثلا مسيئه ليه يقعد يتنمر عليه تنمر تنمر هي مش كلمة تنمر مصيبة فهمتني،
2: وهذاك عنده بالحق دي ما قلت تبعات نفسية خايبة
3: صحيح فهمتني. قلت صغارنا خاطر تبارك الله صغارنا كبروا خاطر قبل وقت نرجعوا. قلت لك الوضعية هذية نتاع الفيديو هذو ما نجم النيابة نرجعوا للنيابة خاطر
2: اي مربوطة
3: صحيح فهمتني ألوغ
2: تتدخل
3: انت كتقولي انا مواطن عادي فما كلمه تديولوها برشا انت بكليك نحيني ليه، انت حتى انك نحيك تعاود ترجع لي
2: صحيح
3: خاطر انت بتهبط وعبيد تعاود اعاده النشر
2: يهبطوها على الفيسبوك يهبطوها على تيك توك يهبطوها على اليوتيوب
3: صحيح انا مواطن
2: انستغرام
3: صحيح
2: معناها تلقاك ما عندك حتى علاقه به صحيح قاعد تتبع فيه ولكن اللي هبط فيه قاعد ترى فيه على خاطرش تحكيوا معنا بالمنطق هذاك نتاع انت ما جبتكش معناها اعملي بلوك وتعدى
3: فمن
2: بلوكيك
3: وانت الفيلم هذاك تجي صفحات مختصه في حضرتك مسلسل تجي صفحات مختصه تخدمهم وتعملهم مسلسل ولا كذا. انا كمواطن نقول لك شنو مشكلتك انت شنو قلقني انا ولدي يحلك المسلسل يقعد تفرج فيه. تتلفت لي بنتي تقول لي شو محلاه كيفاش عامله كذا وشو محلاه كيفاه وتقول لي الكلمه اللي قالتها هذيك ثم كلمه انا سمعتها مثلا بعد مده سمعتها عند مراهقه معناها اللي هي كلمه ما
2: تجيش
3: قالت لي عادي فلانة قالتها نجم
2: هو اليوم هو وين احنا بالحق واصلين اليوم انه فيها برش حاجات باهية مواقع التواصل الاجتماعي فيها كما حكيت انت ناس تسافر وناس تعمل في برش حاجات باهية
3: معلومات ثقافة علش اكيد مانيش ضد الترفيه نترفه ونتفرج ونضحك ونلعب اما في نطاق الاحترام انا قلت لك انه احنا كبرنا ونعرف الصحيح من الغلط صغارنا
2: يتأثروا ويقوموا بالممارسات هذه ساعات حتى في اليومي متاعهم
3: والألعاب الألعاب هذيك اللي يلعبوها الألعاب حتى على التحديات
2: أي
3: يلعبوهم
2: أي
3: في مثلا في الفارينة والحاجات أنا ريت
2: اي تطبق على ارض الواقع
3: اي وانا أي. انا نتحديك تعمل كل حاجه ولا اخي تحدي نعمل كل حاجه اي نتحديك سامحني تقوم تضرب كل معلم مثلا يتخطك الوضعيه ياسر
2: فما تحديات تو وليت معناها واصله خايبه معناها كل الحاجه هذيك وساعات ناس تتخنق ولا يقدر معناها توصل للموت اكيد مازلنا متواصلين مازلنا مش نحكيو في نفس الموضوع خاصه مش نرجعوا زاد على القصه مش نحكيو عليها الموضوع هذايا باكثر تفاصيل. تقعدوا معنا لحظات مع الفاصل الاشهري ثم راجعين متواصلين.
0: المستشار المستشار المستشار
4: ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحر مروحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
0: صناعي وتابع الضمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
0: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا.
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi eyedi emina. Majmoua wes au kibira man kital ghiel asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkar habtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka wetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 613.
7: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون أغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
8: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه؟ بيزا او في دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، لي بلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ماكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كفتاجي، في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الماكلة عندك ما تختار، ومع الماكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
9: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة

ولاية الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسوام المزيانة.

0: المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أفام.
1: مرحبا بكم، رجعنا لكم متواصلين معكم في برنامجكم المستشار. تقريبا قريب نوصل للمحور الثالث وهو المحور الأخير في برنامج المستشار اليوم. موضوعنا وحديثنا كان منذ بداية الحلقة على الجريمة الإلكترونية، الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحكينا على مختلف خلق لوحنا الجرائم اللي تصير. قبل الفصل حكينا على الأخلاق الحميدة، زادة كيف حكينا على القصر اليوم اللي يلقاو رواحهم، زادة كيف في تتبع، وبعد زادة باش نحكي على المحادثات والتسجيل. أستاذة بحضورك، معناها باش نزيدوا نركزوا أكثر فيهم المواضيع دوما قبل ما نمشيوا للمحور الثالث اللي هو قد يكون فيه كيفاش يتصرف الشخص اللي تعرض للابتزاز وغيره من الجرائم، وتعطي نصيحة، وباش نسمعوا شوية من التليفونات اللي جاتنا اليوم.
2: واضح به. هناك أنا باش نسلك سؤال، شكون اللي نفذ الجريمة هذي؟
1: اللي نفذها على مواقع التواصل الاجتماعي
2: احيانا ما نجموش نعرف علاش
1: نجموش نحدوه.
2: صحيح، انا نراج جريمه وبعد لو جرى منفذها الاكثر هو مجرم متميز، ماهوش مجرم جاهل، ماهوش مجرم عادي، فهمتني؟ متميز باش اختلاف نتاعو، نجم يكون صغير، نجم يكون كبير، نجم يكون مراه يحكي بصوت راجل، نجم يكون راجل يحكي بصوت مراه، فهمتني؟ كيف دوافعهم مختلفة. فما دوافع مادية، فما دوافع معنوية، فما دوافع نفسية. فما عرفت المجرم اللي ما نجمش يمارس الجريمة متاعه على الواقع، يمارسها في المواقع الافتراضية، كما الإنسان اللي ما نجمش يخرج مع شخص في الواقع، يخرج معه في وسائل التواصل الاجتماعي. المجرم هذية نجم يكون طفل. أنا حبيت نوصل بيك اللي هو نجم يكون طفل يقوم بأفعال صعيبة وكبيرة، فهمتني؟ أحيانا وأكثرية الدوافع متاحة الفضول أو التسلية. علاش؟ مثلا أنا كي طفل يلعب هو صاحبه ويصوروا في وضعية نفس الاكزامبل هذيك، مثلا وضعية هي عادية، مثلا يصوروا هو خايب، يصوروا هو يأكل، يصوروا هو كذا، يصوروا هو قاعدين يعنفوا فيه. الطفل هذاك كي تصويره تهبط على وسائل التواصل الاجتماعي بكل اصنافها، المغلقه والمفتوحه، شراوا اصحابه، ترى ام الام اللي بعثها ولدها يقرا، تلفت لقى تصور ولدها معناها بالطريقه هذيك، من حقها انها من حقها انها تشكي، وتشكي بشكون؟ تشكي بالقصه الاخرين، فهمتني؟ وتولي قضيه، وتولي تعب، وتولي مشاكل كبيره وتنمر ومشاكل بين الصغار، اللي لو كان الوضعيه الحكايه هذه صارت بينهم من غير ما تنشرت وتعاودت تنشرت وتعرفت، كانت نجم توفى غاديك. لكن للاسف
1: نقاو احنا في مشكل اخر.
2: صحيح، المنفذ الجريمه هذه نجم يكون ينتقل من صفحه الى اخرى ومن موقع الى اخر بطريقه عاديه، لكنه هو ما يعرفش اللي قاعد يقوم بجريمه. يدخل صفحه معينه اللي هو نرجع للقصر، ما نحكي صحيح الكبار، اما فما قصر ما يعرفوش جسامة الحاجة اللي يعملوا فيها. بتفدليك يدخل الموقع معين بطريقة معينة، هذوما اللي جيني معنا متاعنا انفورماتيك، نجم يقرصن السيت هذيك، يدخل دولة كاملة في بعض.
1: صحيح أكيد وشفناها، يعني حتى حسابات متاع وزارات، حسابات متاع
2: عملها نجم يهدد حياة شخص، ينجم يهدد كينونة متاع شركة كبيرة متاع بلاد، برشا حاجات. وكي تلوش تلقى إنسان عادي
1: مغروم، تلقاه مغروم، ممكن الغرامة ذاك نجم نوصفه خطر.
2: لا لازم
1: تعتبر حاجة باهية، كل موهبة. ما نمشيوش في الجرائم ديريكت، خلينا نمشيو مثلا يخدم في شركة معينة، يتعلم مثلا يبرمج. صحيح. مواقع مثلا، ولا خلق له احنا مواقع ويب ولا غيره. علاش لازم هالموهبة هذية ديريكت يمشي يمارس في الحاجة؟
2: هو منفذ الجريمة هذية ديما شخص يكون عنده مهارة عالية وتقنية إبحار في حاجات أنت يمكن لو كان يعملهم قدامك أنت ما تفهمهمش. كيف ريت فما جريمة مثلا عالمية في ذيك، فما بنك عالمي وغير ما سمي، كي تلقاو الطفل معنا الإنسان هذي من باكا من قرايته اللي قام بالاختراق للسيت هذيك وقام بتحويل كيف الأموال، هو هي شركة ما هي صديقة فهمتني فمع بيت فرحت لكن هذه جريمة
1: تعتبر جريمة
2: أي وجريمة تعتبر. معناتها الأضرار متاعها كانت أي. كبيرة جدا فهمتني وهي جريمة تم عبر الحدود على خاطر نجم يقوم بها إنسان يعيش في إفريقيا وهو قرصن موقع في أوروبا فهمتني الجريمة ذي ما نجموش أحيانا الاختصاص الترابي هذية حتى باش تقوم ضد الشخص هيك أو باش تلقاه معناتها على مستوى الإثبات راهو بحر
1: أي هنا نلقاو إشكال كبير على مستوى النقطة هذه نتعدى معك من القصر باش نمشيو لنقطة أخرى مهمة حلي. اللي هي اليوم المشكلة متاع تسجيل المكالمات الهاتفية
2: صحيح
1: اليوم قلت لي على مستوى جروب بريفي معناها تليجرام واتساب ميسنجر اللي هو ممكن أنا نجم نوضح اللي هنا صار اعتداء ولكن إذا كان أنا قاعد نحكي في التليفون مع شكون وقلت كلمة فيش حق شخص هل أدان هنا ولا ما أدانش
2: بيه كالعادة نعم معطيك المقدمة متاعي أنا علاش بنستحقوه الشيء هذا حتى مش تحكيه بالمسنجر لازم تحكي أنت بالمسنجر بتليفون وواحد يسجلك بتليفون واحد آخر جنبه وهو قاعد خاصية التسجيل خاصية التسجيل مكالمات الكل هي إما مكالمة هاتفية عن طريق الهاتف ولا عن طريق الواتساب ولا عن طريق المسنجر هذية بدون حصول على إذن الطرفين
1: أي أحكي لي في الميكرو أي مثال
2: بدون حصول على إذن الطرفين يعتبر انتهاك لسرية الاتصالات واعتداء على الحرية الخاصة هذية ممنوع
1: وي
2: فهمتني خاطر عندنا مبدأ دستوري شو يقول لك يقول لك الدستور يحمي معطيات المتعلقة بالحياة الشخصية وسرية الاتصالات والمراسلات صحيح عندنا حرية
1: أي.
2: فهمتني لكن انا كي نحكي معاك وانت تسجلني وانا ما في باليش ليت انا كي كتبت لك كتيبه عندي الريسك انك انت باش تستحفظ عليها لكن كي حكيت اوغالمون مش من حق انت تسجلني الا اذا كان في بالي فهمتني
1: اي مهم
2: هذية انت مثلا انا عندي وضعيه
1: وي
2: حبيت نستدرجك نحكي وش نحكي في المبدا برك حكي على استثناء عن استثناءات وش عندنا في الاستثناء انا حبيت نستدرجك بالحديث مثلا وحد التليفون يسجل انت في بالكش تم تحكي كل شيء هذاك لا يعتبر دليل للمحكمة نصدم بها الناس الا في وضعية خاصة هذا نجم الانسان هذاك انا ساعات يجيبني حرفي نحسهم يحبوا يسجلوا نقول لهم نحسوا كي حبيت ذاك قلت لك انت كي بتسجل حتى لو كان انا قلت لك معلومة هكا ولا هكا وانت تستخدمها ضدي راني دخلك عامل الحبس قل لي عليه قلوا اي مش من حقك تسجلنا في بليش نحكي لك في اي موضوع انا مش من حقك تسجلني والمعلومة اللي انت باش تاخذها هذيك ماش ايدينا لا يا انا
1: وكي يبدأ في باله
2: انا نحكي شنو الشخص في بالهم ميساش هل انا مش نعلمك عواطف مش نسجل الحديث من ده انا مسجل
1: اي
2: انت جبت رد بالك وتبعتك ماكش تقول حاجه هكا ولا هكا ولا كلام مش تقول وكيما انت كنحكي معاك تو عارف
1: لو يعني مسجل تتحمل مسؤوليتك في الكلام اللي تقول
2: فهمتني تفاصيل كيفاش والموافقه هذه كيفاش بتعرفها اذا ما تكون موافقه واضحه وصريحه يتعاقب بالحبس انت كي تسجلني وانا في باليش نشكي بيك حتى لو كان هذاك فيه معلومات نشكي بيك ونأخذ عام حبس باهي تتضاعف المعلومه وتتضاعف
1: أي.
2: ضعف العقوبة وقت إيش في حال الابتزاز رجعنا الابتزاز هذا أنا نسجلك ومن بعد نقول لك لو عندي معلومات الدينك اللي سبقوا لي آخر حكيت على فلانة حكيت على وضعية حكيت على سر أما ولي عقوبة دوبل عامين حبس ما يشتفد لك كي نسجلك أين
1: هنا وصلتنا وهزيتنا المنطق الابتزاز اللي بيش يكون
2: والتهديد
1: موضوعنا الثاني واللي هو سؤالي اللي هو يقول لو مواطن وإلا مواطنة القاروح وغارق في فخ الابتزاز الإلكتروني وإلا قرصنة المعطيات الشخصية بالصور شنو هي الخطوات القانونية والإجرائية السريعة اللي لازم يعملها باش يحمي روحه ويقيد شكاية صحيحة من غير ما يخاف
2: بيه واضحة حكي. أسرع حاجة تم المعاينة العدل المنفذ تمشي له الصباح نجم حاضر لك معانا في 24 ساعة ومهم في نفس الوقت تقدم شكاية إما تمشي لمركز مختص وإذا كان أنت تحب تسرع أكثر تمشي تقدم عريضة لكل جمهورية يبعثك الفرقة المختصة هذا هو شو يصير مع أنك في نفس الوقت تستحفظ على كيفة المعطيات تاع المساجات تاع الابتزاز إذا كان محادثات في الوضعية هذية هاش أفصل لك معناه في الوضعية هذية مثلا كنت تعمل شكاية شو مش يصير مش تكلف الفرقة المختصة وتجم تاخذ قرار من نيابة ولا من تحقيق انك لازم تسجل الانسان هذيك هاي وليك وقت قانوني انت كي تقوم بشكيتك وتمشي الفرق المختصه وتقول لهم مثلا هذا يبتز فيا الوقت تاخذ قرار من يبرعوا ما يسجلوا وقتها يولي قانوني
1: مو تزيدها لك انت كبلوس واضافه في الملف
2: وقتها انت عندك قرار سي معناتها من النيابه العموميه ولا قاضي التحقيق المتعهد بالملف نتاعك يولي قانوني
1: تري بيان فهمتني نحكيو في السونس هذايا ونحكيو على الابتزاز اليوم اللي هو المشكل الكبير باش نخلي لك خاطر احنا يدهمنا وقت الببليسيتي دونك قبل الببليسيتي وقبل ما تعطينا نصيحه خاطر باش نخلي لك الكلمه باش تعطي نصيحه استاذه للناس اللي تسمع فينا وتتبع فينا باش نقرا لك شويه من بين خلينا نقولوا احنا التساؤلات اللي جاتنا على الباج اوفيسيال نتاع اكسجين افام اكسجين تونيزي واحد من المستمعين يقول فما شكون سرق لي تصوري وتصور عائلتي الكل من البروفيل متاعي وعمل بهم حساب وهمي وقاعد يسب في الناس ويطلب في الفلوس باسمي كيفاش النجم نثبت للفرقة المختصة والمحكمة اللي مانيش أنا وشنو الإجراء القانوني اللي نجم نعمله باش نسكر الحساب هذا ونحمي روحي في النقطة هذية
2: به هو نفس التمشي لكن أنا قلت لك الهمية التحرير العريضة هو مهم على الأخر خاطر أنت المحامي كي باش يعرض باش يحرر لك العريضة باش يفسر لك خاطر أنت كي باش تكتبها وحدة باش تخونك الكلمات باش تعبر بينما المختص هو باش يعبر لك على الوضعية متاعك أنت بالكلمات اللي باش يفهمها باحث البداية صحيت فهمتني أنت كي باش تمشي للمختص تمشي للمحامي هذاك تفسر الوضعية باش هو يقول لك المعاينة كيفاش تتعمل على خاطر دون سو كا أنت باش تمشي لعدل المنفذ باش تقولوا تعاين لي الوضعيه هذه راهو البروفيل هذا ماهوش نتاعي شي يقول لك هو العاد منفذ راه حط الكود انت تنجم تعمل محكمه في بالكش بالكود اما انت العاد منفذ يعاين ان انت ما عندكش الكود يعاين هذاك ماهوش نتاعك تعمل المعاينه صحيحه والعريضه تكون محرره بطريقه صحيحه باش توصل للفرقه المختصه وتتفهم وقتها كيف يقول لك حاجه انت فما واحد عمل بروفيل تصويتك بالوقت مش تشكي باش تخلي مسؤوليتك
1: تري بيان هنا
2: على خاطر صحيت على خاطر الانسان الضحيه نتاع الشخص هيك كي باش يشكي الشكي بك انت كي تبدا انت شكي تقبل على الاقل توري حسن النيه نتاعك وقانونه البراءه
1: بالوقت بالوقت
2: هذا الخاطر انت برا اثبت انت مش هذاك ريتا
1: وي
2: ريتا معضله
1: اكيد وفما شكون اللي ما يفيقش ما عملوا له
2: بروفيل
1: وما يفيقش
2: نقول لك حاجه اللي انا احيانا ما نلقى ما نعمل غشيش على اسمي رانيا ويلي في الفيسبوك وتيك توك وكل نشوف
1: شوف شو تلقى شكون عامل
2: نعمل
1: في بروفيل
2: فهمتني احيانا هيك بالحق نحط غشيش تصويت
1: الناس الكل نعمل غشيش على الفيسبوك ما نلقاوش روحنا عاملين شكون في بروفيل خاطر اليوم
2: ليه ولقيت انا في مرحله من المراحل لقيت معناها بون هز تصويره معينه فهمتني وعامل بها بروفيل ما عم بها شيء
1: اي
2: سيناليتوك عرفت الحاجه المتعارفه عليها في اصحابنا الكل قبل هذا فهمت نبعث لاصحابي كل سيناليتو عملنا سيناليتو
1: باش يتنحل الاشكال هذه خاطر نجم تكون تولي مشكله كبيره خاصه اذا الشخص هذاك يستعمل تصاور وكل البروفيل نتاعك في شيء
2: مثلا في وضعيتي انا نجم يستعمل يعمل استشارات ويخلص مثلا نجي نبعث لك
1: دونك هذه التساؤل المهم واكيد نجم بلادغي سي بي نجم في الحاله هذه يعرف اليوم خاطر واحد يسكن في بلاصه معينه
2: نقول لك حاجه حتى نقول لك حاجه اخرى ما نتمناش نستسهلوا شكايات مش اي شكايه تقبل في المحكمه كيش عاديه لك
1: اي
2: مش واحد عامل بروفيل تصويت يقوم يشكي بيه اذا يكون
1: عمل اشكي
2: صحيت كما هذا قال لك استعمل تصويته وتعايلتي وبتهز في الناس ويهدد في الناس وقتها يجيوك الناس هذوك ما يوريو المساجات وتولي قضيه معناها كامله فهمت اما انا ماذا مش على اي حاجه انا يعني مثلا جتني وحده وضعيه نتاع واحد حب تشكي باكس زوجها هبط تصويره يرمي في المعنى عليها ما مجبتش اسمك هبط مثلا انني اتالم مثلا يحكي عليا انا ماهيش شكايه قالت لي ليه هذا يعتبر ليه لازم اعطيني اعتبار حقيقي انا نخدم لك ما نقولكش ليه اما لازم تكون فما جريمه
1: واضحة واضحة باش نحاول نختم بالتساؤل هذية اللي حكينا فيه في برشا نقاط لقيقة جاتنا برشا تساؤلات ودايغ نشكر برشا المستمعين والمستمعات اللي تفاعلوا معنا في هذا الموضوع لقيقة التساؤل الأخير يجي في الإطار اللي نحن حكينا فيه برشا مرات اللي هو الابتزاز دونك مستمع تبعث وتقول تعرضت لعملية ابتزاز وتهديد من شخص قال لي تبعث لي مبلغ مالي ينشر فيديوهات ومحادثات خاصة بك على صفحات الفيسبوك وأنا راني خايفة وخايفة من الفضيحة، فشنو نعمل توا بالضبط من غير ما تخرج حكايتي للعلن، وكيفاش يضمن لي القانون السرية في الشكاية هذية؟
2: باه نصيحة قانونية، ما تبعثش فلوس، اشكي. باهي إذا كان تعرفوا العبد مثلا، باهي إذا كان هو قرصان ماكش باش تعرف، فما وضعية لازم تكون تعرفوا راه يبدا عبد معين
1: معروف، ايه
2: ولد جاركم ما عرفش انا، فهمتني؟ لكن تعرفوا هو الشخص هذاك، امشي اشكي بالوقت، يتم التحفظ عليه. حاجه اخرى، راهو من حق باحث البدايه والشرطه الفنائيه انها تتحفظ على الوسائل اللي عند الانسان هذاك، معناتها كان عنده يمشي تدير مداهمه مع المنزل، تهز التليفون، تهز الحاسوب، تهز كل شيء باش يتم معاينتهم. كيف كيف نجم يكون هو معناتها مسجل حاجات في في الالات هذيك، فهمتني؟ كيف كيف يتحفظوا عليها ويرجعوا ويرجعوا يشوفوا الحاجات المفسخه ويرجعوا كل شيء اللي موجودين، فهمت؟ انا بالنسبه لي تتعرض للابتزاز، ما تدفعش فلوس، لم المعطيات
1: وما ترزخش للمبتز،
2: ما كانت نرخو سيء، هذا ما نجمش ننصحك من
1: دولة فيها قانون، صحيح يكون هو خوف برشا وقاعد يجوز يتقوى عليك،
2: صحيح
1: خاطر فما شكون يقولها ما عندك ما تعمل لي ونجم ونعمل ونقادي ونقادي، وهو لا
2: هو كيما عامل معك انت عامل مع 20 كيفك،
1: يمانيبوليك بالطريقه هذيك،
2: هو كيما عامل معك عامل مع 20 كيفك، فهمت؟ اذا كان انت بعثت الفلوس هي وريت في بلاصه نتاعك، راه مش اول مره مش ثاني مره، مش
1: يقعد عمل خدمه،
2: فهمتني؟ انت انا نصيحتي القانونيه، فهمت؟ امشي اشكي، لم المعطيات، حاول
1: كل
2: بالوقت، ما تخممش. السريه هو نورمالمون اي ملف في سري، معناتها انت كي باش تمشي مش باش يجي العباد تشهر بيك، محاميك مش باش يشهر بيك هو حالف، بحث البدايه كيف كيف مش باش يشهر بيك هو حالف، فهمتني؟ كيف كيف القاضي، معناتها المبدا انه ما فماش تشهير،
1: لازم تحمي روحك،
2: صحيح
1: لازم تحمي روحك.
2: للاسف مش ما نفجحيش، راه فما عباد وصلت شكيت وما وصلتش، لكن على الاقل الانسان هذاك ما هبطلاش تصور.
1: اها به به هو اصلا تدخل القضاء ونوراه.
2: نقول لك حاجه اخرى ننصحها هذه الانسان هذه، الدنيا ما فاتش حتى شنو نوعيه الصور، معناه ما نتصورش حاجه،
1: اي فما شكون يتقلق اللي فات انه فما حد ما نعرفش عنده شدد عليه مثلا كلام قاله مثلا ولا رايه في حاجه معينه،
2: فتحسمت ريسبونسابيلتي الكلام اللي قلته انك تحمس وليت، وحاول ما تقولش انت لاي شخص الكلام انت تحاسب عليه. نقول لك حاجه، ما تعملش حاجه ما تنجمش تبررها قدام قاضي، مش قولك انت عمرك ما تعمل حاجه في حياتك نهار اللي صار كيما، ما تعملش حاجه ما نجمش تبررها قدام ربي، ما تعملش حاجه ما نجمش تبررها قدام قاضي،
1: وما ينجمش زاد الشخص هذايا يبتزني على حاجه انا قلتها ويهددني عليها زاد.
2: نبداو من الاول، ما قلت النصائح ما تعملش حاجه غلط،
1: اما في حال انه صارت الحكايه هذه الدنيا فيها قانون وبتاخذ حقها وتشكي وما ترضخش الشخص،
2: حتى لو كان هبط وتصاورك دنيا معناتها تبقى لفان دي مود، مثلا ماذا بيا ما نحبش نسمع بطفله مثلا قاتت روحها على خاطرها وتصورها، ما نحبش نسمع بطفله مثلا هربت من دارهم خاطر سمعوا بحكايات، فهمت؟ ماذا بينا الوعي في الوقت،
1: فما جهات معينه بالحق مختصه هي اللي لاهيه بالقضايا هذه، اكيد حقها باش تاخذ. انا نحب هذه الكلمه اللي نكملوا بها، حقها ان شاء الله باش تاخذ،
2: تحاول
1: خاطر اكيد فما ناس اليوم بالحق يحاول يتعبها في حياتها. نشكرك برشا،
2: مش نصايح
1: سيلش في 30 ثانيه، في اقل من 30 ثانيه،
2: اوكي نصيحتي ما تعملش حاجه غلطه، ما تنشرش حاجه غلطه، وما تعملش البختاش حاجه غلطه،
1: اهم حاجه
2: تصويره خايبه، كلام زي اشاعه، ما تهبطها كلمه تاكد من مصادر مختصه،
1: اكيد
2: ما تهبطش تصور الناس بدون موافقتهم، ماهوش ستاغ، ماهوش معروف، ما تهبطوش تصويرته. سرقك اشكي بيه، ضربك اشكي بيه، انا ننصح اي حتى في الشارع يسبك اشكي بيه، ما تسبوش.
1: وي وي وي هذه أهم نقطة، لازم بالحق اللي يستعمل مواقع التواصل الاجتماعي
2: كما تعيش في الحياة، حاول أنت عندك تفكير سوي، كون تفكيرك سوي في الواقع وفي التواصل الاجتماعي.
1: نشكرك برشا، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو على الأستاذة والمحامية رانيا وين،
2: إن شاء الله نكون فتكم
1: إن شاء الله. ميرسي الوقت يدهمنا، شكر كبير ليك. حكينا موضوعنا اليوم ملف الجريمة الإلكترونية في تونس بين صرامة القوانين وآليات المحاكمة وحماية المواطن من الابتزاز الرقمي. مرة أخرى نشكرك برشا على حضورك الأستاذة والمحامية رانيا ويلي، ميرسي بوكو. محمد أمين عزيزي في الإخراج والإخراج الرقمي، كنت معكم أنا عوض في العوني في تقديم برنامج المستشار. نتقابلوا في حلقة جديدة، موضوع جديد وضيف جديد في برنامج المستشار.
3: المستشار. المستشار. المستشار. المستشار.

0: كليم والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
3: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
4: صناعي وتبع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيليتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
6: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. مانيه بت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس و بي. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafpo, ou ben si halkar habtaki weddouk. Ou ma'ahom, tensa chka weta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 147 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زيدا على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
7: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
8: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه بيزا او في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
9: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
10: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
11: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
12: الحاضر يعلم الغايب،
11: كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
12: أنا جيت وجايبة فرحة.
11: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد. برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي وين الجودة الذوق والأسواق المزيانة

من بنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفم تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفم موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق حديثنا سبور مع حمزة طياشي كل نهار الجمعة على أكسجين أفام حديثنا سبور برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة شاكيب المهيوش خالد مراد محجوب العبيدي إبراهيم الصحباني مختار الترابلسي وهيثم المزي حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أفام حديثنا سبور مع حمزة طياشي

0: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: مع شبان ديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيار ديريس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديريس عيش جو المونديال.
3: تبعني نبني والدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني
4: هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
5: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
4: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
5: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
4: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
5: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين ديباك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي، طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
6: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوه يواجهوا العالم بكل ثقه؟ في مدرسه قرطاج التاسيسيه بمنزل بورقيبه التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربه وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
7: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس إنرجي. ماكس إنرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس إنرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو أ أ زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
8: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
9: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانيت، دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98-136-214 55-033-038.
6: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها، من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد، باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56-638-826 وإلا 98-680-804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
9: ياخي شنو أحلى من هرب بحر في بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بير لانيرا من المارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28-099-840.
10: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيوط ديليس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.

0: أمي هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
0: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش.
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة أفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية بخبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
3: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها، من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد، باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج، وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجوالات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجوالات بمنزل بورقيبة.
2: ياخي شنو أحلى من هرب حرف بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون، قهوة على صوت الموج، وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا، ميل مارينا الراس البلاط، بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايس محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.

0: نحبكم فايقين وبين الكليم والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: صناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
5: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبل. Sopa Distrigo t'offre lecom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou Ben Sih Al Karhabtek Weddouk. Ou Mahom, Tinsash Kawata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou Ella 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
6: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك تذوق البنة هذه وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذا كهو، مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
5: تحب تليفون جديد؟ تحب بسيل للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
8: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
9: أنا جيت وجايبة فرحة.
8: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي وين الجودة الذوق والأسوأ من المزيلة.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: بيمنت أو المؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص المي الضو من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ما لحول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بيمنت سهلك حياتك إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عايد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح للليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سيرو بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.

0: راديو اكسجين اف ام.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: المدام، المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجين تكتتهن. بيزيرتا كويزين، منزل جميل أنفولاين، 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، كلم العائلة.
2: الزمن الجميل.

0: الزمن الجميل، أحلى الأغاني في الزمن الجميل. اليوم على أكسجين أف أم،
1: راديو أكسجين أف أم،
2: صوتك بالصوت العالي.
3: أكسجين أف أم.

0: باش بنديريس عيش جو المونديال وربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة جبن خيار برديريس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو وربح كوارجينو. مع جبن ديريس عيش جو المونديال.
1: تبعني
2: نبني والدنيا زينة، الدنيا زينة. تبعني نبني والدنيا زينة.
3: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك، العرس جاء وانتي درت تونس الكل، وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
4: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
3: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش،
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
4: هاني باش نهزك المبل برهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بنزل.

0: نتقبل الرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
3: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفولاين 98 136 214، 55 033 038.
4: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها، من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد، باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج، وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
5: ياخي شنو أحلى من نهار بحر في بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون، قهوة على صوت الموج، وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا من المارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفرهيد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع الصباح. البلايس محدودين برشا، واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.

المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى 5 على موجات أكسجين أفام. أكسجين أفام.

Oxygène FM, استمتع.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: ديما معنا.
1: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا ننظلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم، نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: معنا الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
2: أكسجين.

0: بيك للنجم مطرت لنا رافت العدي مني كنت الوما اللي حافظ كل شي بجسمي مو انت وانا بنا بعد رسمك ضيع ما علي الحوت اخشو اشتغل وجودي بطوف حوالي روحي روحي بطوف بيت وبيت قلبي يكون
1: راديو أكسجين.

المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى 5 على موجات أكسجين أف أم.

0: سبورت مع حمزة الطياشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هوند باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي.
1: مش أكسجين، جيبوا لي كآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ملنا ريح يجب تنفس أكسجين ونرجع ريح يجب تنفس أكسجين ونرجع

الجو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكش بين خيام قرديريس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع جبين ديريس. عيش جو المونديال.

0: يا امي هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانا.
0: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش.
0: نحبها غاليه في عينيك وخفيف على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبه بنزرت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوه يواجهوا العالم بكل ثقه؟ في مدرسه قرطاج التاسيسيه بمنزل بورقيبه التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربه وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
3: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة. وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى. نجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214 55 0 33 0 38.
6: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56-638-826 وإلا 98-680-804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
7: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلا نيرا من المارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفرهيد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28-099-840.
8: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
9: اصناعي وتبع الضمان
10: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
9: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
10: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
9: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
11: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية بيجو، سيتروين، دي اس و اوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارانتي على طول العام. بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70-146-598 وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
12: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
13: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذيق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة، وين تلقاه؟ بيزا او فدوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار. ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
14: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة،
15: ذوة نجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
16: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
15: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
17: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
18: أنا جيت وجايبة فرحة.
17: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجوده، الذوق والاسواق من المزيانه يتلاقاو.
19: راديو اكسجين الفيلم
20: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين، وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم، ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير، احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.